0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام راديو ار ام اف ام ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: مال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99 اف

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح. أنوار الصباح.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

يوقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة. أذكار الصباح.

يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية: دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية: فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
1: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الحج أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان،
3: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر، وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما، ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة، فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا. فلابد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات، وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض، فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوع من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني نحذر، ظننا بالله جميل، والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم، كما قال أحد العلماء إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم، وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم، بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة، من منظور الدنيا مؤلمة، ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا، أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة. وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا، بل نقول نخشى عليكم ألا تثبتوا

0: والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا هو أمر الله، نحن من أمر الله. شقول يقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم، إذن هو أمر الله قد نزل ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم، وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك، ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا. وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش، كفانا هذه النظرة. ولو ابنك تضرب، ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها. ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم، ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم، ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا فداك يا أقصى. النفس كالدب، تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب، بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم، أن يثبت عقيدتنا، وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا. لماذا تختلف عنا الأمة الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة، وصنعت الرجال حقيقة، وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
2: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رما فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك
1: الـ7:02 بسم الله وتوكلنا على الله مستمعينا الكرام صباح النور والسرور مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم 4/3/2026 يوافق 17 ذو الحجة 1447 هجري إن شاء الله نهاركم أسعد لعماد إن شاء الله بداية يوم جديد تكون موفقة للجميع شكرا لاختياركم راديو رام اف ام شكرا لاختياركم نهار الأصبح في هذا الموعد الجديد تسمعونا فيه مساكن في سوسة في المونستير على البوند FM 99.8 وتسمعونا أيضا على www.rmfm.net هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن تتواصلوا معنا ديما عبر أرقامنا 71-134-396 ولا تنجموا تخليونا مساجاتكم تعليقاتكم على الباش فيسبوك راديو رمفام بوبليكاسيون النهار الأصبح والفريق الكل حاضر معكم صبحية اليوم في الإخراج يكون معنا حافظ بن صالح يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية ويكون معنا خليل في البوان مارشي وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو من توا للعشرة إذن رحلتنا تمتد لثلاث ساعات تلقوا فيها كل الأخبار المعلومة الإفادة ونرافقكم بالموزيكا أكيد وبالفقرات اللي تعودتوا بها ونتمنى إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم في صبحية اليوم
0: النهار على صبيحه
1: أكيد نحكي على الحدث الأبرز اليوم في تونس وانطلاق البكالوريا نحكي على أكثر من 162 ألف مترشحة للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية اليوم 3 جوان غدوة 4 بعد غدوة 5 جوان ثم تكون هكا ترتيحة صغيرة في الويكاند السبت والحد ثم استئناف الامتحانات نهار 8 ونهار 9 نهار 10 جوان وإن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لكل وليداتنا يلا سيدي تشجعوا نتوكلوا على ربي ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح لكل وليداتنا وكل أبنائنا اللي قصدوا ربي اللي حضروا في رواحهم قاصدين ربي لقاعات الامتحان نقولوا لهم إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله ربي يفرحكم إن شاء الله ربي يفرح كل ميمة لقيت ذيق قلبها على ولدها ولا على بنتها باش يعدي البكالوريا وإن شاء الله فرحة النجاح تعم كل داره

بنجاحهم. إن شاء الله بالتوفيق الكل لديتنا في البكالوريا لتنطلق اليوم، وربي بشركم بكل ما هو جميل تستنوا فيه وربي عين الجميع. نحكيه بأكثر تفاصيل وتكون عنا متابعة اليوم لانطلاقة الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. وحيدة أكيد خليكم معنا في مختلف فقراتنا. عنا 5 أيامات في فصل الصيف، طقس اليوم الأربعاء حسب المعطيات الأولية، فما درجات الحرارة باش تزيد ترتفع أكثر مقارنة بيوم أمس. أمس كان سخون ودرجات الحرارة ارتفعت يعني بشكل ملحوظ مقارنة بالأيامات اللي فاتوا. الكل اليوم أيضا باش يتواصل ارتفاع درجات الحرارة مع ظهور الشهيلي، وأكثر تفاصيل إن شاء الله نرجع لها شوية أخرى. هذه أجمل تحيات كل الفريق، ونبدأ صبحيتنا ديما بكلمة طيبة وديما بدعي وتخير، ونقول يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. أجمل ما نبدأ بنهارنا نقول ربي اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من الرحمة والمغفرة والبركة والنجاح والتوفيق والخير والفرج والشفاء والرزق والتيسير في كل أمورنا والسعادة. يا رب ارزقنا البركة في أوقاتنا، في الصحة، في الذرية والمال والولد. يا ربي واشرح صدورنا إلى كل ما هو خير، ووفقنا ووفق وليداتنا في امتحاناتهم، ووفق وليداتنا في امتحانات البكالوريا.

0: تصبحوا مع كمال من 7 للعشرة.
1: صباح الخير، توكلت عليك يا رب. هكا تقول كلمات الأغنية، نخلط معكم للسبعة وربع على موجات راديو رما فيهم. نقولوا صباح النور، صباح الخيرات، ومحلاها كلمة صباح الخير هكا معها تبسيمة. وإن شاء الله نهاركم كله خير، وإن شاء الله صباحكم كله خير. يا

0: شاء الله نهاركم زين الناس كل، ونقولوا صباح الجد، صباح الاجتهاد، صباح الامل والثقه في النفس. نتمنى لكل مترشح ومترشحه النجاح والبكالوريا نحكيو، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في هذا الاستحقاق الوطني الهام، وان تكون ثمره سنوات من المثابره والعمل. نتوجه زادة بتحيه تقدير الى كل العائلات اللي ساندت ابنائها وبناتها ورافقتهم طوال هذه المسيره الدراسيه، ايضا الى الاطار التربوي وكل من ساهم في اعداد هذا الموعد التربوي الهام. نقولوا بنانا وبناتنا المترشحون للامتحان البكالوريا، خليوا عندكم ثقه كبيره برشا في ربي في قدراتكم، ادخلوا قاعات الامتحان بعزيمه واراده، والتوفيق ان شاء الله يكون حليفكم وحليف من اجتهد واستعد. ونتمنى ان شاء الله التركيز والنجاح والتميز، وتكلل جهودكم بالفرح والنجاح وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. كي نقولوا لباك، اسمعك الجمله الشهيره، عندنا باك سنة. غالبا ما يتم ترديد الكلمات ولا الجمله هذه للتحدث للاقارب والاصدقاء، يبدا في عائله هكا فما شكون باك يقول لك عندنا باك، عندكم باك يعني. وهذايا اذا يدل على حاجه، يدل على القيمه نتاع البكالوريا عند العائلات التونسيه، وللبكالوريا هيبه لا تقارن ببقيه الاختبارات. نحكيو على البكالوريا ماهيش مجرد اختبار مدرسي للتأهل الجامعي في تونس، هو حدث وطني، هو حالة طوارئ عائلية، إذن وعنده أهمية وقيمة كبيرة برشا. ربي ينجح إن شاء الله كل من اجتهد، كل من استعد، كل من خدم على رويحته، ربي يوفق الجميع وربي يفرح كل ميمة وكل أب إن شاء الله. هيت نمشيو للتوقعات الجوية لقية هذية، شنو عنا بخصوص طقس اليوم؟
1: النشرة الجوية.
0: التوقعات الجوية لليوم 4/3/2026 اللي يوافق 17 ذو الحجة 1447 هجري المعدل الوطني للرصد الجوي، يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب جهات البلاد، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم باش تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح تكون شمالية غربية بالشمال وتكون من القطاع الجنوبي، ثم الشرقية تكون بالوسط والجنوب، سرعتها نسبيا تكون قوية شوية فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، مع دوير رملية محلية أثناء الليل تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشمالية، وبالنسبة لبقية السواحل يكون قليل الاضطراب. ودرجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح ما بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وما بين 34 و39 درجة ببقية مناطق البلاد، توصل إلى 41 درجة مئوية بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. هذا عموما بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها. الطقس يكون مغيم جزئيا صبحية اليوم، وأيضا يتواصل مغيم زادة بعد الظهر، مع درجات حرارة باش ترتفع أكثر مقارنة بيوم أمس، توصل صبحية اليوم إلى 32 درجة مئوية، وبعد الظهر توصل القصوى إلى 35 درجة مئوية. وبالنسبة لسرعة الرياح تكون معتدلة تقريبا في أغلب فترات هذا اليوم. بالنسبة الليلة في الليل درجات الحرارة تواصل مرتفعة تقريبا 25 درجة مئوية، فمش توقعات متاع أمطار، فقط الطقس يكون مغيم جزئيا. نمشيو لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح اليوم كانت في حدود ماضي 3:14 دقيقة، أذان صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و23 دقيقة، أذان صلاة العصر ابتداء من 4:05 دقائق، أذان صلاة المغرب ابتداء من 7:33 دقيقة، وأذان صلاة العشاء ابتداء من 9:18 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: عليكم معنا في المتابعة. الإهداءات بعد شوية نحبوها أكيد تكون موجهة لتلاميذ البكالوريا. كان عندك شكون مش يمشي يعدي الباق، صد ربي سيبان في ثنية لقية ذي أمام المعهد، شنو تحب تقوله، شنية الرسالة اللي تحب توصلها له دقائق قبل دخول قاعات الامتحان؟ إذن قولوا لنا مرحبا بكم الناس كل، ومرحبا بإهداءاتكم، ومرحبا بكم في مقلب القاعة القلب شوية أخرى. أيضا مش نحكيه على البكالوريا بالأرقام بأكثر تفاصيل وخاصة آخر التوصيات قبل الدخول إلى قاعات الامتحان. ما تبعدوش لبعيد، امسك في حلمك هكا تقول الغنية. نسمع على وقاية ذي وناديه لكل من قصد ربي عدي الباك، إن شاء الله بالنجاح.

شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم الكل. إذا نعطينا كل الأغنية الحلوة برشا أكيد وماشي للباك بدعوة أمي أكيد إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في من القلب للقلب سبيسيال لليوم. إذا مدام زهر عطية تقول صباح النور ربي يوفق جماعة الباك وتتمنى الإيدم العبودية إذا التوفيق والنجاح تقول له إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله ربي ينجحه. مدام بسمة إذا شنرجع أكيد لأعياد الميلاد بعد شوية مدام بسمة. إذا أحلام فندري أيضا تحياتنا ليك تقول صباح الأنوار نهاركم سعيد قدم زاد أغنية وتتمنى النجاح والتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا وتقول عمر هكا ولد أخت حنان تقول ربي ينجحك إن شاء الله ربي ينجحه. تحياتنا أيضا لمدام كوثر الماجري تقول إن شاء الله محظ موفق لتلاميذ البكالوريا وتحية خاصة للتلميذ المتألق والمتميز آدم الضويوي إن شاء الله بالنجاح وربي يفرح ميمته وربي يفرح بوها. شهدود هكا الأجواء تقول صباح النور نهارك زين تتمنى النجاح والتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا وتتمنى النجاح الولاء شيرني ياسمين التريعة محمد عزيز التريعة شايب سلمى تقول لهم إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله لوليداتنا في البكالوريا. أيضا فاطمة جرار تقول ربي يفرحهم وتخص بالذكر أولاد أخوها وولد أختها تقول إن شاء الله الفرحة تعم كل الديار إن شاء الله ربي يفرحهم. أيضا لم يخذيري تقول تتمنى النجاح البنت أخوها في البكالوريا إن شاء الله ربي ينجحها. أيضا تحياتنا لنجلة بن سالم تقول الآيل قزو بالتوفيق إن شاء الله في امتحان البكالوريا كالوريا ربي يوفقهم. زهرة تقول صباح النور تحياتنا ليك لله نرجع للإهداء متاعك بعد لحظات من توا. إذن خنوجه التحية أكيد لريان يحيى إذن تقول له مدام سارة ربي يوفقك إن شاء الله في البكالوريا. أيضا نسلم على مدام سعاد عطية تتمنى النجاح والتوفيق البنت طفلة ريم والبنت أختها مرام في البكالوريا تقول لهم ربي ينجحكم. أيضا نسلم على سوسن زيدة تقول الأحمد خليل السيف في إن شاء الله بالنجاح والتوفيق إن شاء الله في امتحان البكالوريا يبدي عدي اليوم. وتحياتنا لكل أبنائنا لكل وليداتنا اللي يبدأوا يعديوا في امتحانات البكالوريا متاعهم لليوم. 7:26 دقيقة احنا باش نمشي

25 نلقاو 83% منهم ينتميوا إلى المعاهد العمومية و 12% ينتميوا إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا أيامات 3 و 4 و 5، يرتاحوا سبت وحد، يرجعوا نهار 8 ونهار 9 ونهار 10 جوان على أنه يتم الإعلان عن النتائج متاع الدورة الرئيسية نهار 3 23 جوان الجاي. عدد مراكز الامتحانات هذه السنة نلقاو 5988 مركز امتحان، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركز موزع على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز وعدد مراكز الإصلاح 32 مركز. وزارة التربية كانت اخذت إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحة وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة براي لفائدة 54 مترشحة، إضافة إلى منحة ولا منحة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحة. فما 30 مترشح باش يعديو امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. المترشحون يتوزعوا إلى 26685 مترشح في شعبة الأداب، شعبة الرياضيات نلقاو 8112 تلميذ، 28780 تلميذ في شعبة العلوم التجريبية، في شعبة الاقتصاد والتصرف نلقاو 56201 تلميذ. بالنسبة لشعبة العلوم التقنية 21677 تلميذ، شعبة علوم الإعلامية 18916 تلميذ، وشعبة الرياضة نلقاو 2064 تلميذ. وزارة التربية كانت أكدت استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا وتهيئة مختلف مراكز الاختبارات والإيداع والإصلاح على المستوى الوطني بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل المتدخلة، بما يضمن إجراء الامتحانات في أفضل الظروف، كما تم اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان نزاهة الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش من خلال تكوين الأعوان المكلفين بالإشراف على الاختبارات وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة شبكات الترويج لوسائل الغش، إلى جانب توفير فضاءات مخصصة لإيداع الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية بمركز الاختبارات. وشددت الوزارة على حرص على توفير مناخ ملائم للمترشحين. نذكروا أنه خلال الندوة الصحفية اللي انعقدت نهار الاثنين اللي تعدى، كان وجه وزير التربية رسالة إلى الأولياء ودعاهم إلى الحرص على تخليص التلامذة اللي باش يعديوا امتحان البكالوريا لهذه السنة. كي يبدأ ماشي المركز الامتحان يلزم ينحيوا لهم كل ما هي وسائل اللي تعد ذات شبهة للغش قبل الدخول إلى مركز الامتحان، كما كل سمارت ووتش، الساعات الرقمية، الهواتف المحمولة، النظارات الرقمية، وكذلك السماعات يعني ليزيكوتور. وأوضح في السياق ذاته إنه وجود الهاتف حتى هو مسكر يعد شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة. وواصل الوزير التوضيح بأنه فريق عمل تم تكليفه باش يكون موجود في الباب الرئيسي للمعاهد يذكر المترشحين بضرورة التخلص من كل هذه الوسائل، ينجموا يحطوها في علبة تم تخصيصها باسم صاحبها في المدخل متاع المعهد، وقبل ما يدق الجرس لانطلاق الامتحان إذن هذي كيجيوا داخلين يحطوها يعني في الصندوق، وقبل يعني ثم كي يكملوا ينجموا يستلموها دون أي أثر تأديبي. أما مع انطلاق الامتحان يلقاو عنده، فإنه وجود أي وسيلة داخل المركز يعد وسيلة غش بصفة آلية ويحال صاحبها على العقوبات المنصوص عليها. وكان أكد الوزير أن وجود الهاتف حتى وكان مسكر يعد شبهة غش
قد يؤدي إلى إلغاء الدورة بالنسبة للمترشح. وأشار وزير التربية لأن هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم التغرير بمجتزية الامتحانات من قبل شبكات التحيل. دونك ردوا بالنا ثم ردوا بالنا.

0: ثم ردوا بالنا كل التلاميذ وأوليائهم اللي يسمعوا فينا ينجموا هما زادا يوصلوا المعلومة لأبنائهم وينبهوهم ويذكروهم ونسيسر واحنا وربي يحفظ الجميع.
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: يلا سيد اعطينا شوية انرجي سيد المخرج، نقولوا ماشي للباك بدعوة أمي إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله ربي يسهل على وليداتنا وعلى ابنياتنا ويعمر إن شاء الله كل دار بالفرحة.

شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله نسمعوا في كل دار إن شاء الله نهار خروج النتيجة نسمعوا الأغنية هذه الأغنية اللي نحبوها الأغنية اللي نستبشروا بها بكل خير وتفكرنا ديما بفرحة النجاح. يلا سيدي مال الناس كل تعمل اللي عليها وتعمل مجهودة وأكثر باش نسمعوا الأغنية هذه ونفرحوا الناس كل مع عائلتنا إن شاء الله.

0: سيدي ربي يوفقكم, وان شاء الله نسمع هذه الاغنيه ونهار تخرج النتيجه, وان شاء الله ربي يفرح الجميع. 34 دقيقه بعد السبعه, ما تبعدوش لبعيد بعد شويه ملخص لابرز ما صار وما تقال. خلينا وخليكم معنا ديما اكيد تتفاعلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فهمة.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه مقيد الشهر على نرمى فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا, بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه, الجو دو فخيز, نوازيت, بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية, بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا, كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن, بنا على بنا.
2: عسلامة يا مرأة, ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل, جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية, قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج, هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط, بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج ستريكتور متاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة, من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش, وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك, وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن, شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صبيحه.

0: النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 7:41 على موجات راديو رام اف ام. اذا نقولوا يا صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا الكرام وين ما كان يخلط لكم صوتنا لقيت ذا داخل وخارج تونس. بعد شويه غنايه جميله برشا تقول صحاك الشو هذا فضل شكر سكسي. اذا غنايه فضل شكر ومطلوبه برشا الغنايه هذه.

0: كمل الغنية هذه صح قوتكم نهاركم زين. نعرف اللي برشا ومات برشا اكيد بنائنا وبناتنا في خاصة نحكي المرحلة الابتدائية اللي كملوا البارح الامتحانات متاحهم انفا اذا كملوا امتحاناتهم وليداتنا في المرحلة الابتدائية اذا اللي استمرت تقريبا على 3 أسابيع وكانت مرهقة برشا الحقيقة والحقيقة برشا اولياء اذا تعبوا مع صغيراتهم وخاصة صغيراتنا يعني تعبوا باش نخليوهم ديما عرفتك اللي حاضرين وجاهزين لامتحاناتهم ما كانت سهلة الحكاية والتوزيع السنة ما كانش الحقيقة متاع الامتحانات كانت المدة طويلة برشا وطوالت برشا للصغيرات البارح تخرج لهم خارجين يعني من آخر امتحان من المدارس الابتدائية فرحانين يعني تحس فما حاجة سبيسيال يعني أكثر أكثر أكثر أكثر من العادة يعني أبار إنه فرحانين كملوا الامتحانات ولا كملوا السنة الدراسية لكن تصور صغير مع سنة ثالثة وسنة رابعة وسنة ثانية يقول لك أي كملنا كاو يزيني كاو 3 جمعة طويلة تخلتها برشا أحداث عيد وغيره فسنة كانت مرهقة الحقيقة على غير العادة. على كل حال ربي ينجحهم إن شاء الله وربي يعين كل الأولياء وكل زادة الإطارات التربوية نحكي على معلمين نحكي على الأساتذة متاعنا اللي هما في فترة متاع أصلح لقيت ذي امتحانات أبار يعني الناس اللي قايمة زادة على الامتحانات الوطنية كيما امتحان البكالوريا وغيره. وهت نمشي بسرعة في ملخص سريع في 24 في دقيقتين لأهم وأبرز ما صار وما تقال له.
1: 24 في دقيقتين
0: تو 7:44 دقيقة بالضبط على موجتنا. إذا الخبر الأبرز هو نحكيه على اليوم انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لدورة 2026 باش تتواصل إلى غاية 10 جوان الجاري على أنه يتم الإعلان عن نتائجها نهار 23 جوان 2026. نحكيه على العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية البكالوريا هو 162,435 مترشح إذا نقاو منهم 100,900 إناث يعني 62% 61,535 ذكور يعني 38% كنسبة مئوية يتوزعوا ما بين 83% من تلاميذ المعاهد العمومية و 12% من المعاهد الخاصة فيما يشارك 5% من المترشحين بصفة فردية. في خبر آخر نحكي على إضراب عام للبنوك بثلاثة أيامات. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أعلنت عن تنفيذ إضراب قطاعي أيامات 23 و24 و25 جوان الحالي. وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين قد أعلنت أمس خلال ندوة صحفية أن الإضراب يأتي على خلفية ما وصفته بتعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر لاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. ضبطت المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بكل من ولايات تونس منوبة أريانا جندوبة المواعيد الرسمية لانطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب للموسم الفلاحي 2025-2026 إثر استكمال المعاينات الميدانية وقياس نسب الرطوبة في الحقول. في ولاية تونس تم تحديد اليوم الأربعاء الانطلاق والموعد الرسمي لانطلاق موسم الحصاد متاع الشعير نهار 8 جوان لبقية الأصناف نحكي على القمح الصلب واللين والتريتيكال مع السماح لفلاحي الجهة بنقل محاصيلهم إلى مراكز التجميع بالولايات المجاورة. في ولاية منوبة فاد بلاغ صادر عن المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية بأنه تقرر افتتاح موسم الحصاد اليوم أيضا ومراكز التجميع يعني قبول يعني مراكز القبول اليوم. إذا ينطلق العمل وينطلق موسم الحصاد متاع الشعير والتريتيكال ونهار 8 جوان الاثنين الجاية للقمح الصلب والقمح اللين. في ولاية أريانا أيضا إذا المندوب الجوي كان أعلن في وقت سابق عن افتتاح موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال غدوة الخميس 4 جوان ويعقوب وانطلاق حصاد القمح الصلب واللين نهار 9 جوان. في ولاية جندوبة كان تم الإعلان عن فتح مراكز التجميع المصادقة عليها لاستقبال المحاصيل وفق برنامج زمني البارح انطلاق حصاد الشعير والترتيكال نهار 3-9 جوان 3 الجاية، انطلاق حصاد القمح الصلب واللين، وهذا بخصوص أبرز المواعيد. هو في سوسة البارح انطلقت عمليات الحصاد، وإن شاء الله ربي نزل البركة. هو للإشارة وفق بيانات وزارة الفلاحة، فإن إصابة الحبوب للموسم هذية تقدر بأكثر من 20 مليون قنطار. نواصل معكم في 24 في دقيقتين توا 47 دقيقة. تم يوم أمس الثلاثاء نقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وقال مسؤول بالحرس الوطني أنه تم القيام بعمليات تحسيسية في تونس العاصمة لفائدة المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في العودة الطوعية، تم تجميعهم نقلهم إلى مخيم العامرة بصفاقس، وإن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعمليات الترحيل الطوعية. وأوضح أن هذا البرنامج انطلق منذ منتصف شهر جوان الماضي، قد بادرت به وزارة الداخلية، وأسبوعيا قال يتم تخصيص زوز حفلات والثلاثة لنقلهم في اتجاه إذن مخيم العامرة تمهيدا يعني لترحيلهم. وأكد أنه تم منذ شهر جويلية عام والترحيل حوالي 4300 من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، واللي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس فريق الأنباء، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات خبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. نختم معكم جولتنا في 24 في دقيقتين مع أخبارنا الدولية، وإن أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت تعرض مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، ما أسفر عن وقوع إصابات وتسجيل أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، وأكدت تفعيل خطة الطوارئ على الفور. وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن السلطات قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار الكويت الدولي وتحويل عدد منها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لضمان سلامة المسافرين والعاملين. أيضا نواصل معكم أخبارنا الدولية. الحرس الثوري الإيراني أكد تعرض برج اتصالات في جزيرة قشم لقصف أمريكي، ويرد باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيرات. أيضا في خبر آخر، القيادة المركزية الأمريكية إذا تقول ادعاء الحرس الثوري الإيراني كذب، وتقول اللي هما أحبطوا بنجاح هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيرات لحسب زعمهم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خبر آخر أن المحادثات مع إيران مستمرة، كما في لبنان نمشي لي خبر آخر، وإن أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد 6 أشخاص في غارتين من مسيرتين تابعة للعدو الصهيوني على منطقة الحوش في قضاء صور. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه كان بإمكان الكيان الصهيوني ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من يوم غد لولا عقبة حزب الله لحد زعم وتوصيفه. إذن كما قال جيش الكيان الصهيوني أنه 8 جنود صهاينة أصيبوا باستهداف مسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوبي لبنان. إيش عنا بالنسبة لأخبارنا الدولية؟ إيش عنا بالنسبة ل 24 في دقيقتين؟
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: ملخص سريع لأبرز ما صار وما تقال. أكيد متابعتنا لكل الأخبار والمستجدات متواصلة. نحكيو على البكالوريا في سوسة، نحكيو أيضا على آخر أخبار سوسة في ساعتنا الجاية. احنا مازلنا مكملين معاكم، ما تبعدوش.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: مقيد في شهار على نار مفهم.
2: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لاسعاد كل بيت.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو، بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: النهار على صبيحه.

0: كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد والسبعة وثمانية وخمسين دقيقة على موجات لرما فام. هات نمشي ولقاية ذي لرقم اليوم.
2: رقم اليوم
1: وإحنا نحكيو على البكالوريا، ورسميا انطلقت الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في سوسة كما بقيت الولايات الأخرى، ونحكيو على 10,016 تلميذ وتلميذة يعديوا امتحان البكالوريا في ولاية سوسة سنة دورة 2026. من بينهم نلقاو 8,442 تلميذ وتلميذة من مؤسسات تربوية عمومية، نلقاو منهم 1,085 تلميذ وتلميذة من مؤسسات تربوية خاصة، إلى جانب 489 مترشح يعديو الباك بصفة فردية في ولاية سوسة. يتم توزيعهم على 29 مركز اختبارات التلامذة الكل، 29 مركز في ولاية سوسة اختبارات كتابية، وتتصدر شعبة الاقتصاد والتصرف عدد المترشحين، نلقاو 3,252 مترشح. جي بعدها شعبة العلوم التقنية 2060 مترشح، شعبة العلوم التجريبية في سوسة فما 1,884 مترشحة، وهذا ما تم التصريح به. وأكيد كل التحضيرات الاستعدادات خذت نسق تصاعدي تو عندها أيامات، واستعدادا لهذا الحدث الوطني والمحطة التقييمية الهامة الوطنية. إن شاء الله بالتوفيق لكل وليداتنا. إذن رقم اليوم 10,016 تلميذ وتلميذة يعديوا البكالوريا دورة 2026 في ولاية سوسة، ربي يوفق الجميع.
2: رقم اليوم
1: عليكم معنا تو 8 بالضبط على موجات لرما فام، مكملين معكم مشوارنا شوي أخرى، راجعين مع بقية متابعاتنا وأخبارنا، ما تبدلوش الموجة، خليكم برونشي على لرما فام.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقيت الشهر على لرما فام.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، تحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
6: من القلب للقلب.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفهم. القناص، موعدكم اليومي على الأرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة.
3: أرام فام
2: في ساكن
3: في سوسة.
2: تونسنا
3: تونسنا.
0: نس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه.
0: صباح الخير ونهاركم زين.

اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك.

0: أصبحوا يرجع لكم بعد شوية. النهار على أصبحوا بقية الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام
3: في مساكن
0: في سوسة.
3: تونسنا.
4: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
5: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، تو 8:17 على موجات راديو رام فام، كملين معكم مشوارنا ومتابعتنا في ساعتنا الثانية مع كامل الفريق. مرحبا بكل الناس اللي خلطوا معنا، عدوا الموجة على رام فام، تسمعوا فينا في النهار الصباح وحتى للعشرة. نذكروا اللي طقس اليوم، درجات الحرارة باش تكون مرتفعة وأعلى من يوم أمس، توصل إلى 35 درجة مئوية منتظرة بعد الظهر. كدرجات حرارة متوقع اليوم في مساكن المدن المجاورة ليها. اليوم أيضا فما توقعات متاع أمطار. فين متوقع الأمطار؟ متوقع في ولاية القيروان، متوقع بعد الظهر ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. أيضا في سيدي بوزيد وأيضا في القصرين فما توقعات متاع أمطار بعد الظهر، ودرجات الحرارة أعلى درجة حرارة منتظرة اليوم هي 40 درجة مئوية. نلقاوها في توزر، نلقاوها في قبلي، نلقاوها في تطاوين. وبالنسبة لي أقل وأدنى درجة حرارة منتظرة اليوم نلقاو 29 درجة مئوية في ولاية بنزرت. 40 الجميع، سيسوا رواحكم، طقس مغيم كما قاعدين تشوفوا، إذن تكون مغيم جزئيا في أغلب فترات هذا اليوم. نمشي ونواصل معكم ونمشي لأخبارنا الجهوية.
4: منك نسمع.
5: إذا نبدأ بالحديث على مساكن، وكنا حكينا على الوشوشة، وكيد حاولنا نوصل أصواتكم مستمعينا الكرام. البارح إذا محمد بن سالم كاتب عام بلدية مساكن خلال تدخله مع زميلنا مهدي في برنامج القناص كان فاد وأكد أن البلدية أمنت 4 تدخلات بالتضبيب الحراري، الكاميون اللي بخ ذاك، لمقاومة الحشرات الطائرة منذ يوم 23 ماي اللي فات. قال زيادة باش يتم برمجة تدخلات أخرى. قال أيضا باش يتم تدعيم الفريق الخاص بمقاومة الحشرات بداية من هذا الجمعة هذه، يعني الجمعة الجاية. وأوضح أنه سبق أنه تم التدخلات بالمقاومة العضوية والكيميائية للتخلص من الحشرات وردم مواضع ركود المياه اللي تشكل بؤر تبويض وتعشيش للحشرات. وكان فسر أنه الأدوية ولا الأودية العابرة لمدينة مساكن تزيد من سرعة وكثافة الحشرات الطائرة، كما أنه مقاومتها مرتبطة بتدخلات أيضا البلديات المجاورة لتكون العملية أنجع. إذن المطلوب هو تعزيز الفريق ليقوم يعني بعملية التضبيب الحراري. نعرف المداوات متواصلة على مستوى البؤر متاع تكاثر الوشواشة. أيضا الحديث زاد أنه تصير تكثيف لعملية التضبيب الحراري في الأحياء، وقال أنه باش يتم تدعيم الفريق الخاص بمقاومة الحشرات بداية من نهار الجمعة، يعني بعد غدوة. نواصلوا معكم ديما مع أخبارنا الجهوية. نحكي على سوسة. رسميا أمس تم افتتاح موسم الحصاد بولاية سوسة. كان حاضر والي سوسة سفيان التنفوري بإحدى ضيعات كوندار التابعة لديوان الأراضي الدولية بنفيضة، وكشفت منال بن سليمية رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أنه جملة المساحات المزروعة هذا الموسم بلغت 16,900 900 هكتار بإصابة تقدر ب 160 ألف قنطار بمعتمدية فيضة وبوفيشة وكوندار وسيد الهاني ومساكن، كما أشارت رئيس دائرة الانتاج النباتي لتخصيص 830 هكتار للحبوب البيولوجية المطرية. وبخصوص عملية التجميع، تم تخصيص مركز واحد بمدينة القلعة الكبرى تمت معاينته من قبل مصالح مندوبية الفلاحة والتهيئة انتهوا. مواصل معكم توا 8:21 دقيقة على موجات راديو رام افام. أمس انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة مشاريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية، وذلك في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات العمومية والاستعداد للحصول على علامة مرحبا لجودة الاستقبال والتوجيه. صار تقديم عرض أول حول مشروع الموقع الرسمي لولاية سوسة، واللي يهدف إلى توفير منصة رقمية حديثة تمكن المواطنين من الاطلاع على مختلف الأنشطة والبرامج الجهوية ومتابعة آخر المستجدات والبلاغات الرسمية، إلى جانب النفاذ لعدد من الخدمات الإدارية على الخط، بما يعزز مبدأ الشفافية ويقرب الإدارة من المواطن. زادا تم عرض ثاني حول منصة داخلية متكاملة للتصرف الرقمي في مختلف موارد والتجهيزات الراجعة بالنظر للولاية والمعتمديات، وتم التطرق إلى جملة من الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الاستقبال والتوجيه داخل مختلف المصالح الإدارية في ولاية سوسة وتطوير مسالك الخدمات المقدمة للمواطنين. إذا شنو عنا بخصوص سوسة، نذكروا أنه الامتحانات انطلقت، امتحانات الدورة الرئيسية، امتحانات البكالوريا، أكثر من ولا عنا 10,000 تقريبا 16 تلميذ اللي عديوا امتحانات البكالوريا في سوسة. هذا شعنا في منك نسمع،
4: منك نسمع، منك نسمع.
5: نرجو نحكيه على البكالوريا في أسمع ما نقرأ بعد شوية، أهم المعطيات، أهم الإحصائيات، باش نحكيه زادة على تاريخ البكالوريا في تونس. وقتاش شكون عنده الإجابة ينجم يخلينا في كومنتير، وقتاش أجريت أول دورة للبكالوريا في تونس في أنا عام، يعني صارت أول دورة للبكالوريا في تونس. تنجموا تخليونا في كومنتير ولا في مساجات الإجابات متاعكم، ولا تكلمونا زاد على 71-134-396. وقتاش أجريت أول دورة للبكالوريا في تونس؟ رجعنا معكم احنا بعد شوية نحكيو لكم على تاريخ البكالوريا في تونس، وأيضا في ساعتنا الثانية 9:15 نرجع نحكيو على الكشف عن سبب حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي في سيدي بوزي. شنو اللي صار بالضبط؟ يعني منين جاء التسمم اللي أصاب تقريبا 9 أفراد توفوا، زوز الله يرحمهم وينعمهم، والأخرين رقدوا يعني في السبيطار. شنو الحكاية بالضبط وشنو اللي صار؟ تبعونا، وخرجت برشا إشاعات، برشا كلمات، هاو شكون قال دلاع والدلاع خطير، هاو شكون قال جزوز ومش جزوز، شنو الحكاية بالضبط؟ التفاصيل تلقاوها معنا بعد لحظات من توا 9:15. ما تبعدوش، فاصل موسيقي ورجعنا.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه

0: سبعة للعشرة. رجعني لكم تو 8 ونص خارج جيل وزيني أعمل حالة. أنا خلت معكم لقية ذي لفقرتنا أسمع ما نقرأ. إذا نذكركم أنه في متابعة أكيد لامتحانات البكالوريا وكل ما يتعلق بجديد ومستجدات الأخبار. اليوم ويلي سوسة كان واكب انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا من سيد الهيني. إذا كان أكد حرص السلطة الجهوية على توفير كل مقومات النجاح لهذا الاستحقاق الوطني، واتمنى التوفيق لكافة المترشحين الموزعين على 29 مركز اختبار. يعني في سوسة عنا 29 مركز اختبار كتابي بمختلف معتمديات الولاية، واليوم الوالي كان حاضر في سيد الهيني بمعهد سيد الهيني تحديدا واعطاء ولا مواكبة انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. 31 دقيقة بعد 8 احنا نحكيه على البكالوريا. وقتاش اجريت اول دورة للبكالوريا في تونس؟ هات نمشيه لفقرة اسمع ما نقرأ لليوم.
1: اسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
0: إذا نرجع لتاريخ البكالوريا. أول دورة للبكالوريا في تاريخ تونس كانت أجريت عام 1800

0: 1890 خلال فترة الاستعمار الفرنسية. اقتصرت وقتها على التلامذة اللي يقراوا في المعهد الصادقي فقط، وكانت الاختبارات مطابقة للبكالوريا الفرنسية من حيث البرامج والتنظيم والمواد، ولم يتجاوز عدد الناجحين وقتها عام 1891 سوى 6 تلاميذ فقط. في عام 1950 أحدثت بكالوريا تونسية فرنسية بمقتضى أمر مؤرخ في 26 جانفي عام 1950 تطبيقا لتشريع فرنسي أتاح إجراء اختبارات في اللغة الوطنية بالمستعمرات الفرنسية هكا تسمى وقتها. بعد الاستقلال وتحديدا عام 1957 تم إحداث البكالوريا التونسية تحت اسم شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، وتعملت أول دورة لها نهار 31 ماي من السنة نفسها، يعني 31 ماي عام 1957. شهادة البكالوريا تحظى بمكانة خاصة لدى العائلات التونسية باعتبارها أكيد محطة مفصلية في المسار الدراسي للتلميذ، وأيضا بوابة أساسية للالتحاق بالجامعة وتأمين المستقبل المهني والاجتماعي. ونجي ونحكيه على بكالوريا 2026 واليوم، وانطلقت رسميا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي يجتازها أكثر من 162 ألف مترشحة. تتواصل الاختبارات إلى غاية نهار 10 جوان الجاري، على أنه يتم الإعلان عن النتائج نهار 23 من نفس الشهر. بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية يمثلوا أكثر من 80% من مجموع المترشحين، ويتوزع الباقون بين المعاهد الخاصة 12% والمترشحين بصفة فردية 5%. وسجل عدد المترشحين هذه السنة ارتفاعا ب 10627 مترشحة مقارنة بدورة 2025 اللي بلغ فيها العدد 151808 مترشحة. شعبة الاقتصاد والتصرف تتصدر ترتيب الشعب من حيث عدد المترشحين بنسبة 35% من التلامذة، تجي بعدها شعبة العلوم التجريبية ب 18%، ثم الآداب 16%، في العلوم التقنية ب 13%، وعلوم الإعلامية ب 12%، فيما تمثل شعبة الرياضيات 5% من المترشحين مقابل أقل من 1% لشعبة الرياضة. إحصائيات وزارة التربية تكشف عن تراجع عدد المترشحين في شعب الآداب والرياضيات والعلوم التجريبية مقابل ارتفاع ملحوظ في شعب الاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والرياضة. وسجلت شعبة الاقتصاد والتصرف وحدها زيادة بأكثر من 6000 مترشحة مقارنة بالسنة الماضية. يبلغ أكبر مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا هذه السنة عمره 75 عام، وينتمي إلى شعبة الرياضة، يعني شعدي الباك يعني شعبة السبور، في حين لا يتجاوز سن أصغر مترشحة 16 عام وهي تقرأ في شعبة الرياضيات. باش يشاركوا 30 مترشح في الامتحان من داخل المؤسسات السجنية، كما سيجتاز الاختبارات 3 مترشحين من المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ المعروف بأطفال القمر. إن شاء الله بالتوفيق لكل وليداتنا في البكالوريا. إذن هذا إيش عنا لليوم في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: 36 دقيقة بعد 8، تحية الحقيقة لكل الناس الواقفة على الامتحانات متاع البكالوريا، وخاصة تأمين الظروف. وتحية أكيد جينا من عند الدكتور جابر، ويقول صباح النور والصحة الجيدة للجميع. وتحية أيضا نوجهها أكيد لكل مهني الصحة اللي يأمنوا في التغطية الصحية في المناظرات الوطنية، وربي ينجح صغيراتنا. زادة تحية لي قوتنا الأمنية، نحكي لكل المساهمين من مجتمع مدني كما لتكا الحقيقة في مساكن تقوم بدور كبير برشا، أيضا كل الجمعيات اللي يتساهم. وأكيد تنحاول وأكيد نرجع على ظروف الامتحانات اليوم في مساكن شوية أخرى وشنية الأجواء بالضبط. تحية زادة لكل قائمين في مؤسستنا التربوية من إطارات، من عملة، من إطارات تربوية، الكل يعني اللي قائمة على تأمين أحسن الظروف لوليداتنا باش يعديوا الباك. 8 و37 دقيقة شنو يعديهم؟ هما التلامذة لليوم. إذا حسب الرزنامة إذا اليوم 8:30 النهار بالنسبة لشعبة الأداب يعديوا الفلسفة, وتقريبا من 8 الكلهم يعديوا الفلسفة. شعبة الأداب من 8:30 نهار التوقيت. بالنسبة للرياضيات والعلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف, العلوم التقنية والعلوم الإعلامية, الرياضة من 8 للـ11 جوز تجمعة الأداب يكملوا نص النهار. العشية من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين ونص شعبة الأداب يعديوا اللغة الأجنبية الثالثة أو الرياضيات أو علوم الحياة والأرض, يعني حسب الأوبسيون اللي يخذها التلميذ. الرياضيات يعديوا العشية اللغة الأجنبية الثالثة, كيف كيف العلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية والعلوم الإعلامية والرياضة. بالنسبة لشعبة الرياضة يعديوا من ماضي ساعة الماضي ساعتين الإعلامية أو التاريخ أو الجغرافيا. إذن ذي بالنسبة لنهار اليوم فلسفة, والعشية عندهم زاد موعد آخر من ماضي ساعة حتى للساعتين ونص. إن شاء الله ربي يوفق كل وليداتنا. هذا تذكير إذن بالرزنامة لليوم, واحنا مواصلين معكم بعد شوية رجعنا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

أصبح مع كمال من 7 للعشرة. نسبكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك. ارجع لكم من جديد مستمعين الكرام، واصلنا معكم ديما مشوارنا في النهار الأصباح. وكنا نسمع في أيمن لسيق يقول يسلم لجمالك، تو 8:40 بعد 8، إذا صح قوتكم ربيعينكم كان في الخدمة. ونمشي لقاية ذي لي منك نسمع في أخبارنا الوطنية أهم الأخبار باش نحكي على أعوان البنوك يقررون الإضراب، أيضا نحكي على الكشف عن سبب حادثة التسمم الغذائي اللي صارت في منطقة المكناسي، ونحكيه على أكثر في خبر آخر، أكثر من نصف الجلطات القلبية في تونس السبب متاعها التدخين، والتفاصيل باش نغوصوا فيها ونعرفوها لقية ذي في منك نسمع مع أخبارنا الوطنية. منك نسمع منك نسمع. إذن أمس المجلس الوطني للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يقرر ويعلن الإضراب العام أيامات 23 و24 و25 جوان الجاري، تنديدا بتعطل المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور وغلق باب الحوار. وتقرر حمل الشارة الحمراء بكافة مواقع العمل وتنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات البنكية والمالية وفق رزنامة تضبطها النقابات الأساسية وال الجهوية، مع الإبقاء على المجلس القطاعي في حالة انقطاع دائم والانعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ الأشكال النضالية المناسبة عند الاقتضاء. الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية سامي الصالحي خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المركزية النقابية، قال إنه هذه التحركات الاحتجاجية أرجعها إلى تعطل المفاوضات الاجتماعية مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، وتجاهل مطالب القطاع المتعلقة بالزيادات في الأجور سواء الخاص بسنة 2005 واللي تم استثنائهم منها، أو السنة والنسبة المحددة ب5% المعلن عنها مؤخرا. وجدد الصالحي تمسكهم باستئناف المسار التفاوضي، منح العاملين بالقطاع حق في زيادة منصفة وعادلة تسند ولا تستند إلى خصوصية القطاع ومؤشرات علمية وواقعية، أهمها نسبة النمو في القطاع وتطبيق الفصل 412 من الاتفاقية المشتركة، إضافة إلى تطبيق القانون المتعلق بالمناولة وإنهاء مظاهر التشغيل الهش داخل المؤسسات البنكية وشركات التأمين والمؤسسات المالية. أيضا قال سامي الصالحي البارح إنه الحوار الجدي والمسؤول يظل السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني داخل القطاع. من جهته الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل أحمد الجزيري قال إنه حالة الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع البنوك والمؤسسات المالية بلغت مرحلة متقدمة وغير مسبوقة، واعتبر إنه الوضع ما عادش يحتمل مزيد من التأجيل أو التسويف، خاصة في قطاع وصفه بالحيوي الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني، وبين إنه القطاع البنكي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي والمحرك الرئيسي لتمويل الاستثمار والتنمية، وحذر مما اعتبره توجها من شأنه إضعاف هذا القطاع والإضرار بدوره الاقتصادي، كما أوضح أنه مطالب العاملين بالقطاع ما تقتصرش على الجانب المادي أو الزيادات في الأجور فقط، بل تشمل أيضا صون كرامة الأعوان، تحسين ظروف العمل، ضمان احترام حقوقهم المهنية والاجتماعية. وأكد أنه جوهر التحركات يتمثل في الدفاع عن الكرامة المهنية قبل المطالب المالية، وكان أعوان البنوك نفذوا في وقت سابق إضراب عن العمل تواصل 3 أيامات دون أن تتم الاستجابة لمطالبهم. إذا نحكي على أعوان البنوك يقررون الإضراب بيامات 23 و24 و25 جوان الجارية.
1: نمر إلى خبر ثاني. إذن شنية السبب وراء حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكنيس؟ نذكروا الحادثة اللي تحدثنا عليها وكيت سمعتوا عليها برشا. الحادثة اللي جماعة يعني عائلة يعني كلاو كسكسي بالدوار ثم صارت حالة تسمم. 9 من الناس، 7 منهم دخلوا للسبيطار، 2 منهم توفيوا ربي يرحمهم. عرفنا السبب متاع الحادثة متاع التسمم الغذائي، شنو اللي صار بالضبط؟ التفاصيل هات نعرفوها بعضنا. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ يوم أمس أفادت أن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد شنو وريت؟ أظهرت لقاو مادة سامة. شو اسمها المادة هذه؟ تسمى الأنابازين. الأنابازين هكا، وين لقاوها المادة السامة هذه؟ في عينة العصبان، لقاوها في العصبان مع رصد آثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهذه ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. كيفاش الحكاية صارت؟ وفق البلاغ المعطيات العلمية والمخبرية ترجح أنه مصدر المادة هذه هو دخول أوراق نبتة برية. المادة هذه موجودة في نبتة برية سامة من نوع نيكوتانيا غلوكا ضمن الخضار الورقي. إيش معناتها؟ هي تشبه النبتة هذه الورقة متاعها للورقة متاع السلق. الورقة متاع النبتة هذه تشبه للورقة متاع السلق. يعني الشك هو وين؟ إنه كيش وصلت النبتة هذه اللي فيها المادة السامة إنه تقع موجودة في حزمة متاع سلق. هك علاش احنا نشوفوا برشا من عاداتنا ومهاتنا إذا في الكوجينة ولا زوجاتنا ولا غيره في الكوجينة إذا يبدوا يفرزوا يعني فك المعدنوس ويفرزوا في السلق بعد ما يغسلوه وينظفوه، يبدأ هك يثبت فيها يلقاش هك حاجة ماش غريبة ولا كذا ولا كذا. على كل هو اللي صار إنه النبتة هذه اللي فيها المادة السامة هذه اللي تشبه ورقتها لورقة السلق في حزمة معدنوس تقصت وتخلطت وما فقوش بها. هذا اللي صار حسب المعطيات العلمية والمخبرية. إذن كما قلنا دخول أوراق نبتة برية سامة ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير، وتكمن خطورة النبتة هذه، الخطورة متاحة تكمن في إنه أوراقها تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ كما السلق ولا كما السلق أو السبانخ عفوا، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. الهيئة قالت إنه مادة الأنابيزين، المادة هذه اللي موجودة في النبتة هذه، مادة سامة وخطيرة تسبت في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ، الدوخة، الضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وتؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات ولا أعشاب برية مجهولة إذا في أعداد الماكلة، والحكومة حرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة وانثبتوا جيدا جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. ردوا بالنا وانثبتوا إذن قبل ما نستعمله. نكملوا معكم منك نسمع. البارح الطبيب المختص في أمراض القلب والشرايين ذاكر الهيذب قال إنه أكثر من نصف الجلطات القلبية في تونس السبب متاعها هو التدخين، وأضاف على هامش ندوة صحفية تحت شعار التدخين في المغرب العربي نقاشات حول تحدي مشترك. قال إنه 20% من الوفيات في تونس مرتبطة بالتدخين، وحذر من استهداف الفئة العمرية اللي ما بين 13 و15 عام وكذلك من بدائل التبغ التقليدية واللي أكد أنها ليست آمنة، نحكيه على كلفاب وغيره. وأوضح أنه 90% من المدخنين في تونس يعرفوا جيدا مدى خطورة هذه الآفة ويحبوا يبطلوا، ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تعميم مراكز الإقلاع عن التدخين المجانية ومنع توريد بدائل التبغ غير الآمنة. وذكر أنه رجلا من بين كل زوز رجال يتكيفوا في تونس، ونسبة النساء اللي تتكيف في تونس تبلغ حوالي 2%. هذا بخصوص إذن منك نسمع إذن أهم التصريحات اللي اتقالت والأخبار المتداولة واللي صار معها تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. 57 دقيقة بعد 8 هذا شعنا في منك نسمع.
0: منك نسمع منك نسمع.
1: نمشي ولقي تذية لإتصالتنا الصباحية تعمل كيف، ولكن شكون عنا موعد قبلها مع الأخبار الرياضية. نحكي على المنتخب الوطني التونسي اللي تستنى وكيد في مباراة ودية ثانية، تفاصيلها نعرفوها مع مهدي وآخر أخبار المنتخب.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 على 99.8 من القلب للقلب.

0: مهنينا
1: رنا فام
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا
2: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الرم فام القناص موعدكم اليومي على الرم فام عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق القناص للمستمع كلمة
1: أرانا فام
2: ثيم ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا

0: ام بوانيتا.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رما فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك صلطينا صلطينا

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمل النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا اهدئات كدويت كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك.
1: رجعنا لكم من جديد 9:26 على موجات لرم فام، كملين معكم ديما مشوارنا في النهار الأصبح ولقيت ذاك العادة نمشي ونعملوا طلة على مرشيتنا وأسواقنا. اليوم الوجهة متاعنا باش تكون المرشي اللوطاني بيمسكنا
2: لو بوان مارشي.
1: حاضر معنا بالهاتف خليل، صباح النور ونهارك زينة.
3: صباح الخير خويا كمال، صباح الخير على كل مستمعي لرم فام، ونهاركم سعيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل. لاباس؟
3: والله الحمد لله.
1: الحمد لله. عملت دوره وصلت البيت.
3: عملت دوره اما فما شويه حراره اليوم مرتفعه.
1: اي اليوم درجات الحراره باش تكون مرتفعه شويه، حتى البارح طقس سخون. وش هيلي البارح يا خليل؟ شيلي حتى اليوم زاد فما
3: اليوم اكثر من امس.
1: اليوم ماذا شنو تقول يعني التوقعات في تدوينه زاد للمهندس بالمعهد الوطني ولا المهندس بالمعهد الوطني محرز الغنوشي، زاد كان قال وكان اكد يوم امس في تدوينه، نحاولوا نرجعوا للتدوينه، اذا اكد فيها ارتفاع منتظر في درجات الحراره باغلب الجهات مع ظهور الشهيلي جنوب البلاد. فما الأمطار زاد يا خليل، زاد فما الأمطار في القيروان في سيدي بوزيد، تقريب في قفصة والقصرين، إذن فما الأمطار بعد الظهر، لكن بقى

0: 20 درجة.
1: إيه عاد مش تتحب 35 من 7 متاع الصباح ولا شنو؟
0: والساعة الواحدة بإذن الله بتكون 30 درجة.
1: هي مو بشوية بشوية لتوصل.
0: والصحبة واي موجودة ما شاء الله.
1: مغيم الطقس.
0: كحنا شوية.
1: مغيم الطقس. مغيم الطقس.
0: إن شاء الله بتصب لنا مطيرة.
1: الله أعلم. التوقعات ما فماش أمطار. الطقس مغيم. والله أعلم سي خليل. برا سيدي.
0: والله أعلم.
1: مالك نكمل مالك. كملنا مع الطقس خليل. أنت فقت وتشوف الطقس ما احنا شفناه من الصباح.
0: أنا فقت بكري اليوم أبوي وي. فقت بكري كمان وخير. اليوم. الست تاني على برا.
1: عندك شكون يعدي الباك اليوم؟
0: لا لا.
1: ايوه مالك ان شاء الله عام الجاي ان شاء الله يا خليل
0: ان شاء الله عام الجاي
1: ان شاء الله عام الجاي ربي يفرحك عام الجاي عندك باك ان شاء الله يا خليل يا سيدي الباهي اذا اليوم بداوا جماعه البكالوريا عدي وان شاء الله ربي ينجحهم
0: ويوفقهم ان شاء الله ربي ينجحهم
1: امين يا ربي امين قل لي المرشي اللوطاني رجعت الحركه عاديه ولا مازال
0: والله ايش باش نقول لك فما بعض الزنزاره مازالت مسكره
1: أي.
0: واما بالنسبه للخضاره رجعوا الكل والحواته رجعوا ما شاء الله وخيرات ربي موجودة تو في مرشي النوطاني
1: اي
0: والله اللهم صلي على النبي
1: يعني احنا والله توحشنا شويه ولد بحر فما ولد بحر خليل بزيد اليوم
0: موجود موجود ما شاء الله فما الورطه فما الورطه لا كبيره لا صغيره
1: متوسطه
0: ب 16000 مثلا
1: و 800 هاو بي
0: هذه كبيره اغلى شوي
1: هذه المربيه ولا البحريه
0: هذه متربية
1: مربية شد صحيح في كلمة متربية بي اي اخوي البي ندخل معك المرشي اللوطاني اعطينا شنو اللي عندك بالضبط في القائمة
0: باي يا سيدي نبدأ البطاطا
1: بربي خلي لحظة, لحظة لحظة لحظة عندي تحية للمدام إيميل عامر من حي الزهور تسلم عليك برشا تسلم على كل مستمعينا إذا تحية لها وقالت لي راني جيت لمسيك نقش مرة وما ريتش خليل حبيت تشوف خليل ما ريتش خليل
0: مرحبا بها أختي
1: أي.
0: بارك الله فيك
1: يا سيدي الباهي عطينا اش عندك في اليوم
0: باهي عندنا سيدي البطاطا مثلا الخضر اليوم البطاطا ب 19% وبالفي الطماطم قلنا من 16% حتى ل 2500 ثم طاحت شوي
1: الطماطم ابرك
0: نعم القرع ب 2000 وب 15% البصل كلام من غير عرشه وهذاك كيما مش
1: البصل البصل ليه روس
0: روس ب 18% ولا بالعرشه ب 12% الفلفل الشعباني فما بالفين والفين وربعمية والبقلوطي بثلاثة وخمسمية وبثلاثة آلاف
1: تأتي
0: السفنارية 2500 بالنسبة للجلبانة والفول والبروكلي واللفت والكل ذاك كل ما بماش
1: بيه
0: بيه باش ما تخوش فيه ما قالهم ليش
1: لا سيبا هكا اللي فما انت اللي فما قولهن هذا الحشنة
0: اللي فما نقولهن
1: بيه كمل ايه
0: باي خضر الورقية خضر الورقية فما السلق والمعدنوس ب 600 وب 500 واللفت واللفت ب 2500 وب 15% فهمتني باي الخس 15% وب 2000 والليتو 15% الكلافس ب 600 وب 500 النعناع ب 600 وب 500 معناها كل واحد كيش يبيع فهمتني تو تمشيو للغلال.
1: باهي.
0: المشمش ب 6 دينارات وب 5 دينارات وب 3500 تاع 6 دينارات ما شاء الله كبيرة.
1: كعبة كبيرة شفتوها.
0: اسمع خد احمر وخد اصفر.
1: اللهم صل على النبي. حتى هو ب 6000 غالي.
0: لا ب 6000 وب 5000 وب 3500. بالنسبة للوز ما فماش.
1: اللوز شبي اللوز الاخضر انا هانا البارح اللوز نغزر له موجود بارتو.
0: احنا هني نحكيو عن المرشي نتاعنا ما فيش
1: المرشي اليوم ما فماش اللوز الاخضر يقول لي خلي اما هكا نشوفوا احنا تو البارح العشيه يعني موجود. موجود في نصب يعني موجود بارتو باه كمل
0: برا موجود
1: برا موجود باه
0: باه الدلاع ب 12% شفت الخص الدلاع
1: مالا 12%
0: الدلاع انا صلي علي بعدي بارك صحيح كيما نهار
1: اي
0: باه البطيخ فما ب 2500 فما ب 15% فما ب 12% يمشي ولا الخوخ
1: الخوخ
0: 4000 وب 3000 و3000 و500 اللي ب 3000 ملقمه مع العوينه
1: الخوخ ب 3000 ملقمه مع العوينه باهي ايه
0: وكل بوتا بقايا ولا
1: بوتا بقايا ولا رويال
0: هذاك هذاك ب 4000 وب 3500 وب 3000 كيف كيف التفاح شوي

0: ثلاثة، 5000 وب6000 العوينة، 5 دينارات الكرموس، ب10 دينارات الفقوس، 15%. توا باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
1: باهي فهمنا. اي الدجاج قداش اليوم في المارشي اللوطاني؟
0: سيدي بالنسبة للدجاج اليوم 6500. حبيت نقول لك اللي راهو عمل هبوط شيء كبير من
1: هنا. 6500 كيلو دجاج حاضر اليوم في المرشي؟
0: اي نعم، كان ب 8500 9000.
1: اي 6500 اليوم كيلو دجاج في المرشي اللوطاني، قول لنا
0: 6500.
1: باهي
0: باهي. وخاض الدان ب 10800. وخاض الدجاج العادي 8 دينارات. اللي كتب في الدان 7980. سكالو في الدان 16500. سكالو في الدجاج العادي 15500.
1: واضح.
0: تو باش نمشيو للحوم الحمراء.
1: باهي. شنو اللي فما؟
0: العلوش ب 65 دينار. وفما ب 50.
1: اها.
0: فهمنا؟ باهي. البقري الهبره 48 دينار. كرومه وكتلات 45 دينار. البقري مخلص 35 دينار. ولا يحب على الجمل والمعز على غالب اليوم ما فماش.
1: ما فماش. باهي.
0: اي. باهي. الدواره.
1: الدواره.
0: الدواره ب 40 وكامله ب 80. الكرش ب 7000 والكرش الحرشه ب 15000.
1: واضح.
0: الهرقمه 25. كبده العلوش 65. كبده البقري 55. راس العلوش مش مشوش ب 25 دينار. وشوشط ب 30. المركز اليوم زاد ما فماش.
1: واضح.
0: على اللي يفكر باش يشري مركز من غير ما يجي يلوش.
1: باهي.
0: تو باش نمشيو ولد بحر.
1: ايوا شنو اللي فما اليوم ولد بحر يا خليل؟
0: خيرات رب.
1: عطيني.
0: باهي. عندنا سيدي الوراد 16800 وب 19800 وفما وراد كبيره شويه ب 23 دينار و 800 وصار منها طريف 21 دينار و 800.
1: فهمتني؟ نفهم فيك.
0: عندنا مرجان. عندنا مرجان. مرجان ب 5 دينارات.
1: اها.
0: باهي. وعندنا مرجان صلي على النبي خويا كمان. راهي قد لي دكاك. مرجان
1: كبيرة اي.
0: تفوح الطنجرة من غير فحص. عمل.
1: كيفاش تفوح الطنجرة؟
0: من غير فحص.
1: من غير فحص.
0: من غير ما تفوح.
1: من غير ما تفوح. باهي كمل ايه.
0: باهي. هذيك عاد 36 دينار و800 هذي.
1: ايوا.
0: وفما ب 33 دينار و800 اصغر منها شوي.
1: اها.
0: وفما ب 8000.
1: واضح.
0: نسب المرجان. القاروس ب 21 دينار و800. وفما ب 26 دينار و800 وب 27 دينار و600.
1: اها.
0: هذا بالنسبه للقاروس.
1: واضح.
0: السردينه 4800. والسردينه السوسيه اللهم صل على النبي. سمحة هي تشاد.
1: اي تلمع.
0: 8800 تلمع يا وخي جديدة.
1: 8800 سردينة جديدة.
0: اه تجيك عباد مشويين مع طريف سبطة مشوية. اللهم صل على النبي.
1: تنجح. اي
0: تنجح وقديمة خبز طابونة ما شاء الله.
1: باهي.
0: باهي التريلي ب 5000 جويدة. باهي كلب البحر 29 دينار و800 و36 دينار و800. ويجي مقرونة بالصلصة ما الله غالب غالي شوية. ايه حوت الغزال 12800 وفما حوت رونديل معناه تن رونديل كبير.
1: باهي.
0: 13600 الكيلو.
1: اها.
0: باهي عندنا كذلك القرنيط 38 دينار و800 وعندنا الشوفريت باهي ب 5 دينارات في الكروبات الجويده. باهي كروبات كبيره شويه 16800 واكبر منها شويه زاده 25 دينار و800. الراسكاس 4 دينارات. المجل 5 دينارات. والغراب 23 دينار و800 و22 دينار و800 و21 دينار و800.
1: واضح.
0: عمال هذا ايش عندنا خويا كمان
1: هذا اللي فما اليوم
0: بمرشي. بمرشي اللوطان.
1: واضح. ربي يجيب القسم.
0: تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين.
1: خليك معنا تخليك معنا. احنا شنو نخرجوا فاصل قصير. حضر لي دبارتك يا خليل. يعني رباني البارح ربحتك.
0: حاضر حاضر.
1: حضر لي دبارتك يا خليل. يعني البارح ربحتك ما نعرفش اليوم. اليوم زاد محضر لك يعني دباره اخرى.
0: انت ايش قلت؟ انت ايش قلت البارح؟
1: اش قلتني البارح؟
0: منع الدواء.
1: عملنا دويده بالجيش. بيه البارح
0: بكم يحيلوا جو معك.
1: انت نشوفوا حضرنا دبارتك انت سي خليل. انت نشوفوا احنا
0: انا حاضر دبارتك.
1: هاي اخوي فاصل الشيري قصير وراجعين.
2: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
1: هاي سيدي رجعنا لكم من جديد 39 دقيقه بعد التسعة. بعد شويه فوزي بن قمر هيغني يطير العالم. هي حلوه.

0: احنا مقولوينك يا خليل. نسموها كامل اغنية فوزي من قمرة جوست بعد شوية. تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كان يخلت لكم صوتنا. ان شاء الله متونسين معنا في الخدمة ولا في دياركم ولا في الطريق، سيسروا احكم الدنيا سخونة شوية وان شاء الله ربي يعين الجميع. سي خليل رجعنا من جديد، مرحبا.
1: مرحبا بيك
0: خوي كبير. ايه خوي البي، انا اليوم متأكد باش نربحك يا سي خليل. انت شنية دبارتك؟
1: والله ما هو في بالك، احنا عملنا دوارة في العيد.
0: صح وفرحة التولة وفات الدوارة.
1: خشوخة مش ناكلها بنهار، نهار مبروك ما وقفت مواطريق
0: هاي اليوم دونك مش طيب. كسي بالدوارة
1: كسي دقيق وتشيش بالدوارة وقرية بلبل مصري هكا بقى مشبول على كل السحب
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وكويس تاي وكويس البن زادة وصحيفة الله
0: ما شاء الله. صلي
1: على النبي وصحن صحيفة
0: صحيفة الدلع. تأكل بالشقالة انت الدلع مش
1: مالا
0: مش بالصحن
1: تقاها بالشقالة كبيرة وبرش كما قبل تقلموش يقبل.
0: انت ما تقلموش دلع بالبرش طول
1: قبل لما تولى ويخلي
0: لا تولى تقلم انت زاد.
1: ولينا لمودة
0: انت تعب بالبرش طول كل بالبرش يا اخوي.
1: اسمعني
0: يا خليل اسمعني
1: تبدا تقيدينا بالبرج.
0: صح اسمعني يا خليل اسمعني من الاخر وعلى الاخر من الاخر وعلى الاخر اغزر لي عشان نكون واضحين مع بعضنا يا خليل. الدنيا سخونه الدنيا سخونه وش بقى يزينا من الكسكسي ويزينا من المشوي ويزينا من الدواور ويزينا من كذا خنبد المدن فما ولد البحر اليوم متوفر. قلت لي فما القاروس بقداش كيلو اليوم؟
1: القاروس 27 و600 26 و600 27 و800.
0: فما 21 فماش اقل
1: زويد 21
0: فماش اقل فماش
1: قد كعبت السردين
0: فماش اقل فماش اقل
1: لا بالعقل
0: واضح من 21 ل 27. انا مش بالضروره باش ناخذوا برشا يا خليل ولا بالكيلو.
1: اوكي
0: اسمعني هذا خليل اليوم او ايش نعملوا يا خليل اخسر اليوم نعملوا الطبق نتاع السمك مشوي اللي هو ايش نعملوا قاروس مشوي يبدا مشوي يا خليل هكاك ومعها سلطه مشويه ولا تسطيره اللي حاب يعمل تسطيره على كل سلطه مشويه نقولوا احنا اذا وكعيبه قاروس مشوي خبيزه طابونه كما نعرفاني وصحين بطيخ ولا دلع انت واش تحب عيش هيك
1: وطريف فريت
0: لا نزيدوا طريف فريت مال اللي حب الفريت نزيدوا طريف فريت
1: والله مسلمين طيب تو نجي حداك اخويا
0: لا يجي بحذا اخوك مال لا
1: بدا بقروا 27
0: لا لا 27 ما نمشيش ل 27 ايش يا اخويا ايش ايش تدخلك كعيبه نتا قلت لي نتا 21 شبيه انت
1: وتمنى
0: بيها صغير قد كعب السردين لا خليل اختانا يزينا من الكسيكس ويزينا يا خليل من الدواور ويزي الحمد لله شبعنا
1: خويا هذاك ذاكرتنا وهذاك السندي
0: ايش قلنا احنا في ابي زاد كعيبه زاد قاروس مشويه تبدا فوها ما عندك ما تقول فيها زاد تبدا مشويه وخاصه على الكانون يا خليل
1: اي لا مصلي يعني بي انا معاك
0: اسمعني يا خليل
1: لكن بربي كلاريسا ماشي بالروبو بالمهرس خاطر كيتو بالروبو تولي ماشي
0: يحبوا على قاعده خليل يحبوا على قاعده. سلموا على مدام سكينه صباح النور معانا اي تسلم عليك برشا خليل وقتلك
1: بارك الله فيهم.
0: السردينه تفوح الطنجر اما غريبه خليل اليوم عمل بينا عرفتك اللي فان يعني كنت متوقع كان يمدح في السردينه مش يعمل سردينه اما الدواره غلبت صراع ما بين قلب خليل ومخ خليل يعني صراع بين قلب والمخ المخ يقول له كملك الدواره ازاي كمل ازاي من الفريجيدير والقلب القلب شنو يقول خليل
1: حتى كيف يقول لك عيب السردينه مشويه
0: والله يعرفك يا خليل يا اخويا البي صحه وبشفي
1: لي اخويا كمال سامحني تحيه كبيره لعمالنا تونس بالخارج وكل اللي يتبعوا فينا حتى اللي ما يتبعوش تبع فينا
0: يا سيدي تحيه لهم كبيره كل كل كل تحيه لهم وربي يعينهم برشا برشا الحقيقه يتواصلوا معنا ويتبعوا فينا واكيد ان شاء الله الناس اللي مش تروح زاد ربي يجيبهم على خير
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيبهم على خير.
0: يا سيدي الباهي نقول لك نهارك زين وبقيت يوم طيب
1: الى اللقاء اخويا
0: الى اللقاء خليل الله Le point marché. ما تبعدوش لبعيد اذا احنا مكملين معكم مشوارنا راجعين بعد شويه يلا سيدي الناس اللي قلق شويه هيك في الخدمه مع السخانه هذيا برا نبدلوا شويه الاجواء نسمع فوزي بن قمره ثم راجعين معه
2: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه انهار على صبيحه مقيد الاشهار على ريم اف ام جديد عندلن دولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لاسعد كل بيت.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندولسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: دقيقة وربي معنا، ربي معكم إن شاء الله جماعة الباك، ربي معكم إن شاء الله كل أبنائنا وبنياتنا اللي عاديوا في الامتحانات وبالتوفيق ليهم. خلينا أغنية بلطي خاطر عنا برشة إهدايات لجماعة البكالوريا في من القلب للقلب لليوم.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب،
0: برشة برشة إهدايات وبرشة رسائل جميلة شنحاولوا أكيد نرجعوا على إهدايتكم لقية ذي. نبدأ مع مدام سميرة الزاوي تقول صباح النور هو السرور والورد المنثور، تحية ليك يا مدام، سلام على كافة الفريق نهار الصباح والمستمعين، وتتمنى نجاح البنت خوة اسمهان الزاوي وكل التلامذة في امتحان البكالوريا، ربي ينجح الجميع ويفرح كل دار في تونس.

تحية زادة مدام سكينة تقول صباح الخير، تقدم تحية لأيوب بوريقة وإسراء صباغ، تقول إن شاء الله بالتوفيق في اختبارات البكالوريا من كافة الفامي صباغ، وإن شاء الله تفرحوا بيهم يا سيدي، ونقولوا لهم إن شاء الله بمزيد من النجاح والتوفيق. نسلم على مدام بسمة، مدام بسمة صباح النور، تقول متونسين بيكم ونسابة زاد الاختبارات تاع امتحان البكالوريا، اتمنى نجاح الولد خويا ياسين بن علي، تقول له ربي معاك ان شاء الله وربي نشحك وكل التلاميذ نتاع البكالوريا. زاد لامين بن لامين ولا عفوا لين بن لامين، صباح النور، تقول صباح الافراح، تحب تتمنى نجاح الفاطمة جمالي في مناظرة البكالوريا، تقول ربي نجحها وربي نجح كل وليداتنا. عفيف جنوبة صباح الورد، تتمنى النجاح والتوفيق لبنتها اليوم تعدي البكالوريا، ربي معاها وربي يوفقها. زيد سعاد عطية تتمنى النجاح والتوفيق لبنت طفلتها ريم والبنت أختها مرام في البكالوريا، تقول ربي نجحهم ربي يوفقهم إن شاء الله الكل وربي نجحهم الكل. عايدة خلف الله تقول الولد محمد بن سالم بالتوفيق والنجاح في امتحان البكالوريا. أيضا أحمد بن خباشة صباح النور، إذا مدام زيد قول زميلته في العمل تقدم تحية لبنتها إسلام العيساوي، تتمنى لها النجاح في مناظرة البكالوريا، إن شاء الله ربي يفرحهم الناس كل، وإن شاء الله بالنجاح للجميع. نسلموا مدام بسمة مخينيني تقول إيه مسعيد ميلاد ولدي كمال آدم، نفرحوا بيه لله وإن شاء الله كل عام وهما بألف خيرة.

عيد ميلاد سعيد نقولوا له عيد وكل عام وانت بالخير. نسلموا مدام نجات الديلي تقول بربي نحب نسمع شويه هكا يا دار الحبايب تهديها لاولادها وبناتها في الغربه وحفادها وتتمنى لهم عوده قريبه لارض الوطن وشكرا وتدلل لله.

مازال الحبيب الهيدي القليل 59 دقيقة احنا نوصلوا مع هدايتكم للعزيز عليكم لختام حصتنا اليوم. مشكورين كل فريق النهار الأصباح وحافظ أيضا خليل اللي كانوا معنا اليوم. احنا باش نكملوا مع أغنية النور دو ثم أكيد نقول لكم إن شاء الله بقيت يوم طيب للجميع. نستناكم إن شاء الله غدوة في رحلة صباحية جديدة ومتجددة في النهار على أصباح وديما على أحلى الإذاعات راديو رام أف أم. هذه أجمل تحيات كمال الزرلية.

0: للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الدنيا ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك
1: وعيش صباحك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على رمى فهم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: à www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: حبيتي.
1: أرم أفهم أرم أفهم تونسنا تونسنا
2: قيت الشهر على ميرم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام في سكن في سوسه تونسنا.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على ارام افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم افام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم افام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكتروم ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيت الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. Ayet les chars à l'RMFM para pharmacie au medical store مساكن l'espace beauté et santé اللي يفرح بيكم ويوتكم بأحسن choix في les produits para pharmaceutique الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في les produits dermo cosmétique للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي توتيك وزيد دي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تشيكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على رام فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولونة اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: بقية الشهر على نرم فم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرام فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام افام. راديو رام افام. رام افام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم والاخبار اللي تهمكم. ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا اني منى البيجي على الارم افام. ماضي ساعتين وستة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد نتقابل فيه معكم لليوم، موعد إذن الأربعاء 3 جوان 2026، وين ما كنت ننسوكم في عشوية اليوم بالأخبار المستجدات المواضيع اللي يتهمكم المواضيع اللي قريبة منكم في ارام ماجازين. باش نرجعوا في حصتنا لليوم، اذا واكيد كي نحكيوا على 3 جوان نحكيوا على رحله امتحان البكالوريا اللي انطلقت لليوم، هيك علاش ان شاء الله الانترفيو نتاعنا الاول باش نحكيوا فيه على اذا 140 شاب وشاب من ابناء وبنات اسواس اللي يعديوا اليوم زاد الامتحانات. ان شاء الله بعد شويه ناخذوا التفاصيل هذه وكيف كيف زاد باش نرجعوا لمعتمدية حمام سوسة اللي ديما تكون استثناء الحقيقة المعتمدية هذه وغيرها زادة من المعتمديات اللي يجهزوا للامتحان هذايا. نحكي على البكالوريا، نحكي على المناظرات الوطنية، إذا يجهزوا للامتحانات هذية من خلال كيد توفير شنو يستحقوه التلامذة. دونك هي حملة إعاشة لمركز الامتحانات لمجال التلامذة كيف كيف يزودوهم بالمياه وكل ما يستحقوه. باش نرجعوا على البادرة هذه اللي انطلقت منذ 2006 ببادرة من ناشطين من المجتمع المدني بمعتمدية حمام سوسة، ان شاء الله انطلاقا من 4 و4. اذا هذا بالنسبة لمواضيعنا لليوم، وكما حكينا على الباك وقلنا اكثر من 162435 مترشح، منهم 83% المعاهد العمومية، 12% المعاهد الخاصة، و5% بصفة فردية. اذا 30 مترشح زادة باش يجتازوا الامتحانات داخل المؤسسات السجنية، وثلاثة مترشحين من أطفال القمر في الدورة هذه. إذا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم. اليوم الزميلة منى شريط وسام عباسي كانوا زادة في المواكبة، تنجموا ترجعوا وتشوفوا زادة الفيدباك متاع التلامذة اليوم على امتحان الفلسفة، وحاليا أكيد أغلبهم يعديوا في المواد الاختيارية. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم. أكيد مادام حكينا على أجواء البكالوريا نخرجوا بغنية دعوة أمي للباك، إن شاء الله ربي نجحكم، إن شاء الله ربي يوفقكم وتفرحوا أكيد والديكم بقدرة الله. كالعادة هبوراوي في الإخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموسيقى وأنا رجعين.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27 198 888.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسه
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: rmfm.net rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM على RMFM.
2: ماضي ساعتين و18 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا مازلنا معكم اذا حتى للخمسة لقيت هذيا نمشي مع بعضنا للطقس واحواله.
3: الطقس واحواله الطقس وحواله.
2: إذا طقس ليمات هذه وكما تلاحظوا مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وتشمل بعض الجهات الشرقية. الريح شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الجنوبي ثم الشرقي بالوسط والجنوبي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دوير رملية محلية أثناء الليل تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بلا شديد الاضطراب بشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 34 و39 درجة ببقية المناطق تصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لأحوال الطقس مساكن حاليا إذا شوية ريح وين تفوق سرعة 45 كيلومتر في الساعة ودرجة الحرارة نلقاها بين 35 و39 درجة. العشية بين 25 و26 درجة وفي الليل بين 22 و23 درجة. طقس غدوة باش تنخفض فيه شوية درجة الحرارة نلقاها تتراوح بين 21 و29 درجة وليمات الجاية باش تشهد درجة الحرارة ارتفاع وتصل حتى 35 درجة. هذه بالنسبة للطقس وحواله.
3: الطقس وحواله الطقس وحواله.
2: مازلنا معكم مستمعين حتى للخمسة فكركم 71 134 396 تنجموا تواصلوا معنا كيف كيف تخليونا اقتراحاتكم للديديكاس نتاعكم على الباج فيسبوك راديو رما فهم ولا على الواتساب على 29 29 66 68. خليكم مع الموسيقى بعد شوية جولتنا بتكون في أبرز الأخبار المحلية لقيت ماضي ساعتين وعشرين دقيقة موسيقى ونرجعين نام.

0: سكن في سوسة والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8. أنتم تسمعوا في إرم ماجازين مع منى على إرم فاب على إرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ماضي ساعتين واثنين وثلاثين دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقيت هذين وشي مع بعضنا لنفولوكال أنفولوكال كالعادة جولتنا في أبرز الأخبار المحلية. إذن نبدأ بالأخبار هذه، وين تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة ومصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بسوسة على إثر عمل إذن استعلامي من تفكيك وفاق إجرامي مختص في الغش في امتحانات البكالوريا بواسطة السماعات الإلكترونية، وتم إلقاء القبض على 5 أشخاص بجهة حي سويس سوسة، وحجز أدوات غش إلكترونية تم جلبها من ولاية المنستير. هذا تم الاحتفاظ بشاب أصيل أحد معتمدية ولاية سوسة والبقاء على زوز لامدا بحالة تقديم، وزوز أشخاص أخرين بحالة سارة حسب ما حسب وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة ومصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بسوسة. في أخبارنا المحلية الأخرى، إذن في إطار دفع التنمية السياحية بولاية سوسة ودعم مقاومة السياحة المستدامة، كان أشرف ولي سوسة على جلسة عمل تم تخصيصها للنظر في ملف تصنيف بلدية هرقلة كبلدية سياحية بحضور إذن عديد الأطراف. الوالي أشار إلى أن اللقاء يجي في إطار متابعة مخرجات المجلس الجهوي للسياحة المنعقد بسوسة والعمل على توسيع قائمات البلديات المصنفة كبلديات سياحية بما يساهم في تعزيز جاذبية الجهة وتنويع منتوجها السياحي، كما أكد على أنه بلدية هرقلة تزخر بمقومات طبيعية وبيئية وثقافية وتاريخية متميزة حسب قولها. وفي سياق آخر قال أنه المقاومة هذه تجعل البلدية مؤهلة للحصول على صفة بلدية سياحية، بما من شأنه أنه يساهم في مزيد تثمين موروثها الحضاري وتحسين العرض السياحي بالجهة والتعريف بخصوصيتها على المستويين الوطني والدولي. وأتولى الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية هرقلة تقديم عرض حول ملف الترشح، استعرض من خلاله أهم المؤهلات والمقومات لتميز بها المنطقة إلى جانب مختلف المعطيات الفنية والإدارية الداعمة عمل التوجه هذايا. وتم في الجلسة تداول بشأن الإجراءات والترتيبات القانونية والإدارية اللازمة لاستكمال ملف التصنيف وتبادل الآراء والمقترحات بمختلف الهيكل المداخلة بما يضمن حسن إعداد الملف واستيفاء الشروط المطلوبة. في ختام الجلسة أدعى الوالي لمزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية وتسريع استكمال الإجراءات القانونية والفنية الضرورية لإعداد ملف متكامل يمكن من تصنيف بلدية هرقلة كبلدية سياحية في أفضل الأجل.

في موضوع آخر، وفي إطار تنفيذ ذات التوجهات الوطنية لترمي لرقمنة الإدارة وتطوير الخدمات العمومية والاستعداد للحصول على علامة مرحبا لجودة الاستقبال والتوجيه بمقر الولاية، كان أشرف زيد الوالي على جلسة تم تخصيصها وتم فيها تقديم عرض أول حول مشروع الموقع الرسمي لولاية سوسة، واليهدف إلى توفير منصة رقمية حديثة تمكن المواطنين من الاطلاع على مختلف الأنشطة والبرامج الجهوية ومتابعة آخر المستجدات والبلاغات الرسمية، إلى جانب النفاذ لعدد من الخدمات الإدارية على الخط بما يعزز مبدأ الشفافية ويقرب الإدارة من المواطن. كما تم تقديم عرض آخر حول منصة داخلية متكاملة للتصرف الرقمي في مختلف الموارد والتجهيزات الراجعة بالنظر إلى الولاية والمعتمدين. المنصة دي اللي تهدف إلى إرساء منظومة عمل حديثة تقوم على الحكمة الرشيدة والنجاعة الإدارية من خلال تحسين التصرف في الموارد وتبسيط الإجراءات وترشيد النفقات وتوفير معطيات دقيقة محينة تساعد على اتخاذ القرار ومتابعة مختلف الملفات بفاعلية أكبر. كما تم التطرق إلى جملة من الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الاستقبال والتوجيه داخل مختلف المصالح الإدارية وتطوير مسالك الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع المعايير المعتمدة للحصول على العلامة هذه ويعزز جودة الخدمات المستعدة. وفي سياق آخر، وفي إطار المتابعة الدورية للمشاريع الجهوية والسعي لتسريع نسق إنجازها، تعرض زيد الوالي في جلسة اليوم تم تخصيصها لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشروع تقسيم الريحان 2 الراجع بالنظر للوكالة العقارية للسكن، وتم خلال الجلسة استعراض مختلف مكونات المشروع ومراحل تقدم الأشغال، وين يشمل القسط الأول أشغال التهيئة النهائية للمناطق الخضراء وأشغال تصريف مياه الأمطار، وين انطلقت الأشغال بداية من شهر جوان 2016 من المنتظر استكمالها في شهر ديسمبر، وتم التطرق إلى القسط الثاني المتعلق بأشغال التنوير العمومي وين فاقت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 90% ومن المنتظر استكمال الأشغال خلال شهر جويلية. وأكد الوالي بالمناسبة على أهمية المشروع هذايا في تحسين الإطار العمراني وجودة الحياة لفائدة متساكنية المنطقة، وشدد على إزالة كافة المظاهر المخلة بالبيئة ورفع فضلة الهدم والبناء بالتقسيم مع تركيز إذن كاميرا مراقبة للتصدي للمخالفين، ودعا زادا مختلف المداخلين إلى مزيد التنسيق والتعاون مع الحرص على احترام جودة أو الجودة والمعايير الفنية المعتمدة ومتابعة تقدم الأشغال بصفة دورية. وهذا كان عنا في أنفو لوكال لليوم. أنفو لوكال. زينا موصين معكم المشوار مستمعينا، بعد شوية جولتنا في لنيوز بيبر، خليكم معنا في الاستماع.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: رام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرانا فام
1: سيم سيكن
0: في سوسة
1: والمنسير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرانا فام راديو أرانا فام أرانا فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين، مازلنا مواصلين معكم المشوار. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا لنيوز بيبل.
1: لنيوز بيبل لنيوز بيبل.
3: في لنيوز بيبل عودتنا باش تكون إذن على أبرز الأخبار الوطنية، إذن اللي ميزت 24 ساعة الأخيرة. نبدأ بالخبر هذية وين بمناسبة انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026. وزير التربية نوردين النوري كان أدى بحضور ولي تونس عماد بخريس مندوب الجهوي للتربية بتونس مندوب الجهوي للتربية بتونس 2، وثلة من الإطارات التربوية. إذن زيارة ميدانية لمتابعة ظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية، وتحول إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد جبل جلود بتونس 1. طلع على الظروف العامة لسير الامتحانات وعين حضور مختلف الأطراف من إطارة تربوية إداريين عوان تربية وممثلين المصالح الأمنية والسلطات المحلية، اللي ضافرت جهودها لتوفير أفضل الظروف وحسن استقبال التلاميذ المترشحين. وبلقاءه الإطار التربوي كان شدد الوزير على ضرورة الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عملية الإصلاح. كما توجه وزير التربية لمركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد السيجوم الزهور، وطلع على الظروف العامة بمركز امتحان البكالوريا، وكان عاين إذن حضور كل الأطراف المداخلة من عوان تربية إطارات طبية وشبه طبية والمصالح الأمنية والسلطات المحلية اللي تساهم في توفير أفضل الظروف. على هامش الزيارة هذوما كان نوه الوزير بما لمسه لدى الأسرة التربوية من التزام راسخ بما يقتضيه الاستحقاق التربوي الوطني من جدية ومثابرة، وعرب عن ارتياحه لمستوى الاستعداد لأكدته مختلف الأطراف، وتوجه زيادة بعبارة الشكر وتقدير لكل الإطارات التربوية إذن، وحث الجميع على مواصلة العمل بالروح ذاتها من الجدية والانضباط والتفاني حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية. في سياق آخر، أمضت الجمعية الإفريقية للتنمية الجيوفضائية ومقرها تونس مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقر النمسا اللي تمتد 3 سنوات قابلة للتجديد، وتنص على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس المساهمة في تنفيذ أنشطة منصة الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. الأطراف اتفقوا بموجب الاتفاقية دي على التعاون المشترك في النفاذ للبيانات الفضائية وتعزيز استخدامها عبر تبادل المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالاستفادة من الخبرة الفنية للجمعية، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز إذن القدرات للنهوض بتكنولوجيا المعلومات الفضائية واعتمادها إذن في، وتشمل زادة مجالات التعاون تبادل الموارد ونشر مناهج وتحاليل ونتائج رصد كوكب الأرض لدعم أنشطة المنصة الأممية مع تبادل إذن فرص التدريب والمنح الدراسية الدولية في مجال الفضاء. في أخبارنا الأخرى، إذا نحكي في سياق آخر على جدد وين جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك التزامهم بدعوة أو بدعم كافة المداخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. ويهدف توجه هذا إلى ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف. وكانوا تمسكوا ممثلي القطاع البنكي في الاجتماع رفيع المستوى معهم بمحافظ البنك المركزي بالتزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود اللي ترمي إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار. وكانوا أكدوا إذن في نفس السياق انخراطهم في التوجهات اللي تم قرارها في الاجتماع اللي ترأسه محافظ البنك المركزي في مايو الفارض، ولتهدف تهدف إلى جعل القطاع البنكي فاعل وأكثر التزاما في تمويل النمو الاقتصادي والاجتماعي لتونس. نحكي على وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفطي اللي اعتبر أثناء أشغال منتدى العمال الكوري الإفريقي بالعاصمة الكورية سيول أن الشراكة الإفريقية الكورية في مجال الانتقال الأخضر إذن ينبغي أن تقوم على الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديث البنية التحتية ونقل التكنولوجيا فضلا عن بناء القدرات. وقدم زيد أثناء الجلسة إذن النقاشية الثالثة المخصصة للمعادن الحيوية والطاقة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي. عرض كان أبرز فيه أهمية الانتقال الأخضر باعتباره مسار تنموي وصناعي وليس مجرد أجندة مناخية. وتم اختيار تونس لتكون من بين 4 دول فقط خصصت لها مداخلات رئيسية خلال أشغال التظاهرة دي اللي جمعت أكثر من 300 مشارك من قادة الأعمال بكوريا وأفريقيا، مما أكسب المشاركة التونسية في المنتدى هذية طابع مميز وفق نص البلاغة. إذن هذه بخصوص جولتنا لليوم في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل، لينيوز بيبل.
3: ما زلنا احنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع. موسيقى ونرجع لنا.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك.

على رمفم على رمفم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت ذي، نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. في سكوب انفو اذا نرجعوا على الاخبار. اذا في سيدي بوزيد كما كنا تطرقنا له اذا منذ يوم العيد، ليخص وفاة شخصين من بين 9 حالات تسمم من عائلة واحدة في المكناسي. اذا المدير الجهوي لصحة بسيدي بوزيد حسب تصريحه زاد قال انه تم تسجيل 2 وفاة ونقل 7 مصابين للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد تلقي العلاج. نفكركم أنه في وقتها تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات، والمدير الجهوي زاد بدوره قال أن المصابين وقت خضوعهم للمراقبة اللازمة تم رفع الحي العينات والتحاليل لتثبت من الأسباب اللي أدت للتسمم. وتجدر الإشارة بالنسبة لحالتي الوفاة، الحالة الأولى توفيت في المستشفى المحلي بالمكناسي، والحالة الثانية توفيت في الطريق للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. إذن البارح تصدر النتائج، البارحة التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي كما قلنا، واليودات بحياة الشخصين. أكدت التحاليل وجود مادة سامة تسمى الأمبازين، وهي سموم كيميائية تبقى ناشطة داخل نبتة برية سامة. النبتة دي معروفة باسم تبغ الشجرة أو التبغ البري، تم استعمالها خطأ ضمن الخضار الورقية في تحضير وجبة العصبان، هذا حسب التحاليل. وتكمن خطورة النبتة دي في أن أوراقها تشبه أو قد تشابه ظاهريا مع بعض الخضار الورقية المستعملة في الطبخ كما السلق أو السبنة، خاصة وقت قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. دراسات تشير إلى أن النبتة دي إذا تعمل أو المكوناتها تعمل بطريقة مشابهة لمادة النيكوتين، وين يرتبط بالمستقبلات العصبية ويأثر على انتقال الإشارات بين الأعصاب والعضلات، على غير أنه التعرض لكميات مرتفعة منه ينجم يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة خاصة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب. شجرة التبغ الأزرق أو التبغ الكاذب تملك قدرة كبيرة على الانتشار، وتبلغ نسبة نمو البذور منها 100%، وبالتالي يشكل انتشار خطر على النبات المحلي، وتحتوي أجزاء منها على مركب قلوي هو سام، وابتلاع أي كمية منه يؤدي لتسمم قاتل للإنسان والحيوان. شجرة التبغ الأزرق تنمو لارتفاع 6 أمتار، عندها أفرع عديدة وأوراقها محمولة إذن ومغطاة بطبقة شمعية شكلها بيضوي ولونها أخضر يميل للزرقة، وأزهارها صفراء اللون كما هو موجود في الصور اللي تم رفاقها للتحاليل. وكيف زادت تنتظم على هيئة عناقيد زهرية تحتضن بداخلها كميات كبيرة من البذور، هذايا حسب كما قلنا النتائج اللي خرجت من مصدرها تحاليل مخبرية تم انجازها على عينات من الأغذية المستهلكة حسب ما أشارت ليه الدراسات هذية والتحقيق هذي. إذن بالنسبة للأخبار اللي حبينا نحكيه عليه لليوم، وإن شاء الله أكيد ربي يرحم المصابين في سيدي بوزيد، وربي يفرج على بقية إذن المصابين. إذن هذا بالنسبة للأخبار اللي حكينا لكم عليه لليوم في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. مع شوية فقرة لانديرفيو، خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على الارام افام. على الارام افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارام ماجازين. ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا, تحياتنا ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. لقيت هذايا نمشيو للانترفيو الاول نتاعنا لليوم.
1: الانترفيو
2: حديثنا اكيد باش يكون على الباك, اذا المناظره الوطنيه واجواء البكالوريا, لكن نحكيه بصفه خاصه. اذا اليوم 140 شاب وشابه من ابناء وبنات لسواس اذا اللي يتوجهوا زاده اليوم الى المعاهد نتاعهم لاجراء الامتحانات هذه. كيفاش حضرت وتحضرت المناسبه هذه ولا الامتحانات الوطنيه الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال سواس؟ تفاصيل باش نعطيها لنا سنة غرسلي أخصائية اجتماعية بقرية الأطفال سواس أكودا. سنة نهارك زين ومرحبا. ألو دونك نرجع ونعود ونتواصل اذا مع سناء. اذا كما قلت اليوم باش نحكيوا على اجواء امتحان البكالوريا. نرجع نتواصل مع سناء ونرجع لكم احنا بعد شويه. خليكم نرجع خليكم مع الموسيقى, ما تبدلوش الموجه. انا راجعين.

0: مامي وصلنا المطلات و28 دقيقة في إرم ماجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في إرم ماجازين مع منى على إرم فاب.
0: إذن ما زلنا كما قلت مواصلين معاكم مشوارنا، نرجع مع بعضنا لفقرة الانترفيو.
1: الانترفيو
0: كما قلنا حديثنا ما زال مواصل ومتواصل على أجواء البكالوريا وامتحانات البكالوريا. كما حكينا أكثر من 162 ألف مترشح يجتازوا اليوم امتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع، وعنا منهم 40 شاب وشابة من أبناء وبنات SOS. إذن كيفاش حضرت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS روحة للمناسبة هذه؟ التفاصيل باش تعطيها لنا سنة غرسل، أخصائية اجتماعية بقرى الأطفال SOS كودا. سنة نهار زين ومرحبا.
2: نهار زين أختي، مرحبا، إن شاء الله النور ليك كل سيدة
0: المستمعين. شكرا
2: للاستضافة.
0: شكرا ليك ولحضرتك زادة على قبول الدعوة وتدخل معنا زادة اليوم. أيضا سناء نحكيه على امتحانات وطنية، نحكيه على تحضيرات، أكيد كي نقول امتحانات وطنية نقول مناظرة وطنية مازال عندها وقع اليوم عند العائلات التونسية وتحضر لها بالفم والملاك كما نقوله احنا، فما بالك الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. دونك شنو الأجواء الجديدة سناء؟ شنو حضرتوا؟ دونك التفاصيل المعطيات ناخذوها معك انت سنة، تفضل.
2: ان شاء الله نتمني والنجاح والتوفيق للتلاميذ الباك كل، ان شاء الله ادمي وزغروطة في كل دار تونسية ان شاء الله. اليوم احنا كجمعية تونسية لقراءة SOS نعيش وزادة كيف كيف كما اي عائلة تونسية فرحة في ديارنا. نسوي تتعارف خاصة مع كل بداية صغير اليوم اللي هو في ضمن مقام البكالوريا. احنا ما ناش ننتظر في نزيحك او احنا اليوم نعيش معهم في انتصار لمسارهم الدراسي لقرابة 140 صغير يجتاز امتحان البكالوريا ان شاء الله ادمي للناس الكل. وفي أربع قرى الموزعين خاصة في الأربع وفي برامج مدعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال. احنا في قرية الأطفال في ويسا كودا عندنا 24 تلميذ وتلميذة.

0: هذيك محلاها وكيفاش تتشاركوهم وتكونوا زادة حاضرين معاهم الآخر لحظة ديما في مشوارهم سواء الدراسي سواء المهني. يعني الحقيقة العلاقة هذه اللي التبنات كل عام قاعدة علاقة تكون متينة كل عام أكثر, وهذا يرجع الحقيقة لبرشة مجهودات قاعدين تقوموا بها. أيه
1: في عالي احنا نتدارقهم لأول العام ديما في مرافقة الثقة, ديما نعملونا في المراجعة مثل ما تعملي لهم نحتوي يوم نعملونا مراجعة استثنائية تكون خاصة ليهم هما, فما دعم نفسي وتحفيزهم باش هم ينجموا يعطوا ما عندهم ينجموا يقدموا باش ينجموا ينجحوا. كيما زيد أنا عملي لهم مراجعة في المادة الإعلامية وفي في الوقت والمراجعة الجيدة وكيفاش يقسموا الوقت. احنا رافقوا ابنائنا في سيرة العام الكل باش نجموا هما زيد ما يلقاو ما يحسوش انهم وحدهم, حتى صغارنا مهم جدا انه يحسوا اللي هما عندهم سند سند معاهم ويرافقوهم باش يعطوهم
0: ما عندهم ان شاء الله
1: يكونوا يحققوا زيد احسن نتائج ويكون عندهم دفع قوي
0: ان شاء الله. اكيد
1: دعم الدعم النفسي مهم جدا كما جدا تبعوهم النتائج المدرسية نتاعهم. هذا اللي شيء أنه نحبوا صغيراتنا نقولهم كما أي عائلة تونسية نتمنى أنه صغيرها ينجح وينجح جدا بموسيون كما لا حتى أحنا في قرانا جدا في السيس أصلنا إن شاء الله يا ربي ينجحهم ويكونوا متميزين وياخذوا
0: قلبك ان شاء الله يا ربي. ونعرفوا كل الفرحه هذيك والمساج هذاك اكيد باش ينسيكم سنه في الراح للكل, يعني حتى لو كان فما تعب من الاول حتى لو كان يعني فما برشة تضحيات لك الحقيقه بالمساج هذاك باش يعني تحسوا الثمره نتاع النتائج نتاعكم في عينيهم في فرحه زاده والديهم. دونك حاجه تفرح برشة الحقيقه, وهذا اللي يخلي زاده مجهوداتكم في الاخير. يعني المساج هذاك يعني حتى انتم موجودين فيه يعني من النتائج يعني اللي قاعدين تقوموا بها وكل الحقيقة نشكركم وكل خاطر كيب كاملة زادة قاعدة تخدم الكل الأخصائيين الكل المتطوعين الكل الجنود اللي قاعدين يخدموا في قرى الأطفال SOS السنة. نشكرك برشا, كنت حب كلمة الختام ليك تفضل.
1: نتمنى لكم التوفيق للناس الكل ان شاء الله في 21 جوان ان شاء الله نسمعوا زغلول في الدرس الوطنيه وان شاء الله الله لا يضيع فقاه حتى تلميذ عام كامل هو يقرا هذه هو تفيز لمساره الدراسي نتاع من 6 سنين حتى للباك يستنى فيها حتى احنا زاد نترقبوا ونستنيوا معاهم في ريزلتات الباك والنتائج نتاعهم ان شاء الله نجاحهم هو نجاحنا وان شاء الله ربي يفرح كل صغير وكل عائله تونسيه.
0: امين. نشكر أنا أكيد نشكرك برشا إذا سنة على ما فاتنا به من معطيات. شكرا لك إذا سنة وإن شاء الله في لقاءات أخرى بقدرة الله.
1: الله شكرا
0: يعيشك. إذا سنة غرسلي أخصائية اجتماعية بقرية الأطفال سويسة كودا, إذا تحياتنا ليك وعلى ما فاتنا به من معطيات. ده نستغل الفرصة ونسلم زادة على زميلتنا صابرين حربيوي تسمع فينا لقاية هدية. نعدي لك ديديكاس سبيسيال الحقيقة على ديما التنسيق متاعك وعلى المجهودات حتى أنت زادة صابرين اللي قاعدة تقوم بها في قرية الأطفال SOS كودا ليك والكل إذا العاملين وكل المتطوعين وكل الجنود كما قلت. إذن هذه بالنسبة للانترفيو متاعنا اللول لليوم. الانترفيو مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية للأكيد باش نواصلوا في الانفو عن 3 مينوت رقم اليوم الانترفيو الثاني زادة لزانفو لجندا. خليكم في الاستماع نسمع عمرو دياب ونرجعينا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصل معكم المشوار لقيت ذي نمشي مع بعضنا لانفو ان 3 مينوت.
4: لانفو
5: ان 3 مينوت
4: 3 مينوت.
3: إذا في لانفو ان 3 مينوت نرجع على تصريح وزير السياحة سفيان الدقية اللي أفاد أنه إذا السياحة المستدامة ما عادش خيار اليوم بل ولات ركيزة أساسية لضمان ديمومة الوجهات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية في عالم يشهد تحولات متسارعة في سلوك المسافرين ومتطلبات الأسواق الدولية. كما شدد على أنه تونس تمتلك جميع المقومات اللي تأهلها للتموقع كوجهة مرجعية في مجال السياحة المستدامة بفضل ما تسخر من ثراء ثقافي وتنوع طبيعي ورصيد بشري ومهني مهم. ذا خلال اشرافه على افتتاح اشغال ورشة وطنية توجت بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والمجلس العالمي للسياحة المستدامة. الاتفاقية هذه تهدف الى مرافقة تونس في مسار ملائمة سياستها وبرامجها السياحية مع المعايير الدولية للسياحة المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييم والاعتماد والتأهيل وإرساء أنظمة التصرف المستدام داخل الوجهات والمؤسسات السياحية بما يدعم جودة الخدمات ويرتقي بتنافسية الوجهة التونسية في الأسواق العالمية. دقية بيّن أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج سياحي أكثر استدامة وتنوع يرتكز على الجودة والابتكار والمسؤولية من خلال مواصلة تحديث الإطار التشريعي والترتيبي وتنويع المنتوج السياحي. وأبرز أن التوجه هذايا يضع الموارد البشرية في صميم عملية التحول من خلال الاستثمار في الكفاءات، تطوير منظومات التكوين والتأهيل، ودعم قابلية تشغيل الشباب وتعزيز اندماج المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمبادرات المحلية ضمن سلاسل القيمة السياحية بما يحقق التنمية الشاملة والعادلة. كما أكد أنه ملائمة المنظومة السياحية الوطنية مع المعايير المرجعية الدولية تمثل رفع استراتيجية لتحسين الأداء القطاعي وتعزيز جودة الخدمات، وأشار إلى أن منظومات الاعتماد والتصديق والمطابقة باش تساهم في إرساء ثقافة الجودة الشاملة والارتقاء بمستوى الحوكمة داخل المؤسسات السياحية. وفي سياق آخر، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أشرف بمقال أكاديمية الدبلوماسية بتونس على فعاليات اليوم الإعلامي الإعلان عن انطلاق أعداد المدونة التونسية للكفايات ولشهادات التكوين المهني، ويتم إنجاز المشروع هذا في إطار التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم قطاع التربية. الوزير قال إنه المدونة التونسية دي باش تشكل منصة رقمية مرجعية تهدف إلى مزيد حوكمة قطاع التكوين المهني بما يتيح تحسين عملية التخطيط والاستشراف وتثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاع منظومة التكوين المهني الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي. هذا وتولى الوزير إعلان رسميا عن انطلاق أشغال إعداد وتطوير المدونة التونسية للكفاءات وشهادات التكوين المهني، وأكد أهمية انخراط مختلف المداخلين والشركاء من هيكل عمومية وخاصة ومنظمات مهنية وشركاء دوليين لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه. وهذا اش كان عنا في لانفو ان 3 مينوت.
5: لانفو ان 3 مينوت
4: 3 مينوت.
3: وزنا مواصل معكم شوانا بعد شوية رقم اليوم الانترفيو زاد 4 و 4. خليكم معنا في الاستماع.

0: ديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرمفاب، على الرمفاب.
3: الاربعة وثمانية دقائق، ان شاء الله ربي يتقبل صلوات الجميع. ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذيا، نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
2: رقم اليوم، رقم اليوم،
3: رقم اليوم يهزنا نحكي إذا على تجميع حوالي 88 ألف طن من الزيوت المستعملة في تونس سنويا، وين تقدر الكميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس بحوالي 88 ألف طن سنويا. يقع تجميع نحو 40 ألف طن منها من المهنيين، وفق ما أفاد به مدير عام الوكالة الوطنية لتصرف النفايات بدر الدين الأسمر. وأضاف في ورشة عمل تم تخصيصها لمنظومة تثمين الزيوت الغذائية المستعملة نظمتها النهار الأربع وكالة التصرف النفايات، أنه يتم توجيه حوالي 10,000 طن سنويا من الزيوت هذه للتصدير بعد المعالجة الأولية. وكالة تسعى لنا إلى تعميم عملية جمع الزيتون المستعملة من الأسر وانخراط المزيد من البلديات في المبادرة هذه، وإعداد برنامج إعلامي وتحسيسي يرسخ ثقافة المواطنة البيئية. واعتبر أن التعامل مع كبار منتجي الزيوت هذه من مطاعم ونزل سهل اعتبارا لأهمية الكميات هذه، لكن الإشكال بالنسبة ليها يكمن في أن الكميات القليلة هذه تنتج عن الاستهلاك الأسري. وقال أن الهدف من تنظيم ورشة هذه هو التوعية بإيجابيات وسلبيات تثمين الزيوت الغذائية المستعملة والتفكير في حلول لتجميع الكميات المنتجة من الأسر بكلفة أقل، وبالتالي بلوغ هدف تجميع وتثمين 80% من الزيوت المستعملة عوضا عن النسبة الحالية المقدرة ب 45%. كما أكد أنه يرجى من ورشة العمل مشاركة في صياغة النص الترتيب المتعلق بضبط عملية التصرف في الزيوت الغذائية المستعملة الذي سيرى النور قريبا. وقال أن الوكالة تسعى للمساهمة في أحداث مؤسسات صغرى الجمع والتثمين والرسكلة والقيام بدورات تحسيسية وتكوينية في الإطار هذا. وشكلت الورشة فرصة لأصحاب بعض المشاريع من القطاعين العمومي والخاص لتقديم تجربهم في مجال جمع وتثمين الزيوت الغذائية المستعملة. في الإطار هذا يقدم أستاذ التعليم العالي نشط في المجال البيئي وخاصة في تحويل نفايات الزيوت المستعملة إلى وقود حيوي منير بالزرقة، مشروع بيوديكس للوقود الحيوي اللي انطلق منذ 2009 من أجل تثمين الكميات اللي كانت تسكب في السابق في قنوات مياه صرف الصحي ما يشكل خطر على الميد المائية وجودة الحياة. وأشار إلى أنه الانخراط في برنامج الوكالة عبر منظومة فالو زيت قال في الإطار هذين يتمثل نشاط في تجميع الزيوت في المنازل، و العمل على بلورة منظومة معلوماتية تتمثل في تطبيقها متاحة للمواطنين تمكنهم من تسجيل كمية الزيوت المتوفرة عندهم، وهذا اللي يمنحهم نقاط تحفيزية وفي مرحلة موالية فرق لتجميع الزيوت مقابل مدهم بمواد تنظيف، وبالتالي تصبح الزيوت المستعملة اللي كانت عبئا على المواطن وعلى المحيط والبيئة مصدر رزق. وبالنسبة للزيوت المجمعة قال انها تحول الى وقود حيوي اي صديق للبيئة، مما يقلل من التلوث المنجر عن الوقود الأحفوري ويحقق توازن بيئي. هذا حسب قوله بخصوص كما قلنا تجميع الكميات هذه من الزيوت المستعملة في تونس سنويا ومآل الزيوت هذه والتطبيق هذه. إذن هذا بالنسبة لش كان عنا في رقم اليوم.
2: رقم اليوم، رقم اليوم.
3: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية الانترفيو، خليكم مع الموسيقى، نسمعنا نانسي عجرم ونرجعينا.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيد الإشهار على ميرم فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة واثنين وعشرين دقيقة، تحيتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إذا لقيت بين مشيوا للانترفيو الثاني متاعنا لليوم.
1: الانترفيو
2: مازال حديثنا على البكالوريا، لكن اليوم إذا في الانترفيو باش نحكيو على أو من زاوية أخرى نحكيو على المبادرات اللي انطلقت منذ سنين الحقيقة، مبادرات تشجيعية تحفيزية لتلاميذ البكالوريا، حملة لتوفير مستلزمات يسحقها تلامذتنا الصباح كما المال يلقوه وما حتى يلقوه تبسيمة، ذاك في حد ذاته الحقيقة يمثل فرحة ويمثل الحقيقة راحة خاصة على الجانب النفسي. لكن لنا نحكيه إذا باختصار على المجتمع المدني اللي تجند زادة في ظروف استثنائية كما هكا ونلقاوه موجود. هما اختاروا أنهم يواصلوا زادة سنة في المبادرة هذية، وأكيد احنا باش نحكيه على التفاصيل بالضبط للمبادرة هذية مع سي محمد حمودة ناشط بالمجتمع المدني بمدينة حمام سوسة. سي محمد هركزين ومرحبا.
3: مرحبا بك وبالمستمعين.
2: مرحبا، شكرا ليك على قبول الدعوة والتدخل. كما قلت أني سي محمد نحكي، إذا قلت اليوم تلامذتنا وصغيراتنا كيدخلوا الامتحان حتى كتبسيمة ذيك كعب الحال ولي في الباب ديجا ذاك حبيته حاجة تفرح الحقيقة، فما بالك أن نلقاو مجتمع مدني يعني منخرط في التحضير حتى هو بدوره، ومنخرطش كان البارح وكان الجمعة هذه، بل بالعكس نحكي على مبادرة عندها سنوات ونحكي على تحضيرات انطلقت يعني منذ أشهر، خلينا نقوله على علاقة بامتحانات الوطنية امتحانات البكالوري.
3: والله شخصيا أنا من 2009 بديت في البادرة هذه في معهد حمام سوسة 2 تحديدا، قعدت حتى 2020 الوقت الكورونا. عمدها أنه الظروف البلاد كانت صعيبة برشا، وحبينا ندخلوا الفرحة في العيد الوطني اللي هو البكالوريا ولا الفيزيام والنوليام. نسقنا وقتها مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة مشكورة، مع سادة معتمدي حمام سوسة وأكودة والقلعة الكبيرة، وتكفلنا بالإعاشة لثلاثة معتمديات على جميع المراكز الامتحان. من العام هذاك تعدى على خير والحمد لله، قعدت البادرة متواصلة على مستوى حمام سوسة. بالنسبة للتحضير ما يكونش جيش طرف الماء وكهو، فما برشا تحضيرات، فما تنظيف، فما دهينة، فما برشا حاجات اللي الغير ما يراهاش، يجي يلقى كل شيء حاضر. الظروف البلاد إذا ما تتكتلش المجهودات اللي الناس الكل تحط اليد في اليد، تنسيق مع البلدية مع شركات خاصة مع أهل الخير، ما يصير حد شيء. وهذه بلادنا مش مزية، يلزم نوقفولها. وليداتنا ماذا بينا كي يدخلوا، احنا فما في 21 عملنا بادرة جبنا دو كلون خلقوا الشوكولاتة على التلمذات هما داخلين خلاف الحلوة وخلاف العادة ذيك ودبوسة الماء. عملتها عملنا اكسيبسيون انه بالاشتراك مع جمعية المسرح مع حمام سوسة. لبسوا جاوا ووزعوا اليوم الشوكولاتة. في نفس العام نوفيام عملنا مع الكشافة فوش حمام سوسة الورد للتلمذات هما داخلين. أثناء أنا لغالب ظروف صحية أني ما نجمتش نكون موجود في الباك، لكن إن شاء الله بحول الله قاعدين نعمله توا في حملة للسيزيام والنوفيام كان عشنا نحاولوا أنه نوفروا. والله أثناء في الأصل كنت مش نعمل حتى شيء نظرا ظروف صحية. نهار السبت مشيت الكوليج عددي تهلول حمام سوسة مع بنتي بشاخ عددها، وانا داخل بنية جات سلمت عليا ما عرفتهاش وما نعرفهاش،
2: تفكرتك من مبادرة
3: راني انا عم السيزيام اعطيتني وردة يا عمي واعطيتني باكوجو. البنية معتها باش نحكيو معتها من كوتي ماتريال لبس عليها العائلة ظاهرة من الكهرباء اللي هبطت منها. مي الجيس ماهوش تلميذ. شوف اي ولي نتصور فماش ولي غير قادر انه يوفر دبو سماء لولده، لكن الحرارة متاع الطقس دبوسة الماء يخرج السبعة متاع السباح مدام شو سلقات خونة. الو فما برشا ديجا يبداو يقول لك علاش مصروف زايد، ماهوش مصروف زايد ويحس انا اللي ولده يعدي. التلميذ وقت اللي يبدا داخل ويلقى كعبه الحلوى، كعبه الحلوى قادر باش يجيبها هو، لكن كي يمدوها له كي سوا الاطار الاشراف او الكشافه او اي منظمه او اي جمعيه في الباب يحس بفرحه، يحس بهذا المورال. دبوس الماء كي يلقاها بارده ماهوش كي مش يجيبها معه وتسخن،
2: صحيح
3: مستحيل باش يخلط على دبوسة الماء الثمانية باردة والطقس السخون، كي يخرج في البوز ويلقى دبوسة ماء باردة كيف كيف، ماهيش حكاية ماديات، هي حكاية توفير ظروف الملائمة ونحاولوا ديما تكون مع أحسن.
2: أي به به
3: دونك الله حمصوصة عندنا ثلاثة مراكز امتحان في زياب اللي هما حمصوصة واحد واثنين والمدرسة الإعدادية سهلول، وعندنا مركز وحيد للنوفيام عندنا 878 تلميذ في دياب وعندنا 315 تلميذ نوفيام، يعني اجمالي 1193. ما ننساوش لو فما اطار اشراف شي سير المراكز هيك، فما الاساتذه او الاستاذ المعلمين كمراقبين، فما الكتابه، فما الامن اللي هو يامن مراكز الامتحانات، فما الاطار الطبي وشبه طبي زاد كيف كيف اللي متواجد، من حقهم انه نفرحوا بهم وانه المينيمم يلقى صباح قهوة دبوسة ماء والوليدات يلقى بيكو جو ودبوسة ماء.
2: أي حقيقة حاجة تفرح برشة هي سي محمد، ومضى بينا زاد على شلات تنسج على منوالها المبادرة هذه عديدة الناشطين في المجتمع المدني. وكل مخرة زاد انت قلت الحقيقة يعني جانب آخر تطرقت له مهم، زاد اليوم المجتمع المدني مختلف المؤسسات كيف تتجند زاد مع بعضها وكي تخدم مع بعضها
3: الحقيقة
2: فوالا مهم برشة.
3: ظروف البلاد صعيبة نشوفوا فيها، زلنا كي خرجنا من العيد الكبير أنا ديجا كل عام عندنا سنة نعملوها اللي هي تجميع أو توفير لآلات الحاسبة للي كوميدا.
2: أي سنة 17 آلة أكاكا
3: ولا 17 آلة والحمد لله. الحمد لله ما فماش شكون طلب الرقم هذا وقلنا له لا، حتى اللي كي حبتنا أني يعني حبت 15 كي اتصلوا بنا بعد ما قلتش لا. قلت ربي نواب على هبطنا الواحدة، جيت آخر آلة تسلمت الأسبوع اللي فارت التلميذ ميزال كي يطلبني الولي صدقني يبكي الآلة بتاع الحاسبة بتاع ولده عاد مثله وهو غير قادر يشري له. من 4 ساعة الحمد لله سلم الالم تاعو.
2: الحمد لله الحمد لله الحقيقه حاجه تفرح برشا زاد كي نلقاو التوانسه زاد حتى هما ينخرطوا في هالمد التضامني هذايا.
3: والحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله. وعلى ذكر المد هذايا هو مازلت كما قلنا احنا الامتحانات نتاع السيزيام ومتاع النوفيام
3: احنا اليوم ان شاء الله بالتوفيق للجميع، وان شاء الله كل من تعب وشقى ينجح ويفرح والديه.
2: ان شاء الله
3: اليوم بدات البكالوريا في حمصوصه الحمد لله كل شيء لاباس، كل شيء متوفر. قعدنا توا عنا ان شاء الله قادمين على سيزيام والنوفيام ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نوفروا المطلوب لنا الكل.
2: اي منا للسيزيام وللنوفيام سي محمد كان هكا كيفاش نجموا يتواصلوا معاك للي يحبوا
3: بالنسبه للي حب اللي حباه يحب عندك الرقم يتصل بي فيه 20 4 16 3 16. فما الجروسيس تقريب من هنايا ينجم يمشي لغادي يقص، ينجم هو يشري من عند جروسيس اخر اللي يحب هو ينسق معايا باش نعطيه مركز التجميع فين ونتلاقاو ونتسلموا من عنده الامانه، والامانه نتاعها من الناس الكل بحول الله توصل وربي يفرح الجميع كما قلت.
2: امين امين. نشكرك برشا اذا سي محمد على مداخلتك، ان شاء الله يعني بعد المداخله هذه تجيكم تليفونات ان شاء الله زاد نساهموا حتى احنا في رسم الفرحه هذيك.
3: مشكوره على اللقطه نتاعك ومشكوره.
2: يعيشك سي محمد وان شاء الله بالتوفيق لكم حتى في مناسبات اخرى ان شاء الله وفي تظاهرات اخرى. مرحبا بك.
3: يعيشك.
2: يعيشك. شكرا اذا شكرا لك سي محمد. اذا حموده نشط بالمجتمع المدني كما سمعت المبادرات هي الحقيقة حاجة مزيانة، حاجة تفرح على الأخر كيف نشوف المجتمع المدني ناشط، نشوف المجتمع المدني انخرط في تنظيم زادة مبادرات كما هكا. وكما كنت تسمع سي محمد عطى الرقم 20 416 أو 20 4 1 6 3 6. دونك نعودوا نعطيكم الرقم الخاص إذا بسي محمد 20 416 316. نجموا تتواصلوا معاه وتتبرعوا زادة وتسير

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم المشوار. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. لقيت ذا نمشي مع بعضنا الفقرة ليزانفو.
1: ليزانفو ليزانفو
3: في ليزانفو. إذا نحكيه على مشروع عداد المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى اللي تم إطلاقه سنة 2025 من قبل وكالة التعمير لمدينة تونس الكبرى. المشروع هذايا بدعم تقني من قبل وكالة اليابانية للتعاون الدولي، اللي يهدف إلى تزويد الحاضرة برؤية استراتيجية للتنقل الحضري في أفق سنة 2040. المشروع هذايا امتد على 3 سنين، يرتكز على زوز محاور يتمثلوا في إعداد المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع. وتم عرض المشروع خلال أول ندوة تقنية مخصصة انتظمت اليوم بمدينة العلوم. والمخطط هذا بشي حدد استراتيجية شاملة تقوم على تحليل حاجيات التنقل وحركية التوسع العمراني وفاق تنمية حاضرة تونس. ووضحت المهندسة العامة المكلفة بالتسيير العام بالنيابة لوكالة التعمير لمدينة تونس الكبرى جيهان غيلوفي بالمناسبة أن المشروع انطلق من تشخيص ترابي شمل التنقل وتهيئة المجال والاتجاهات الحضرية في تونس الكبرى. وتشمل المرحلة ذي وفق تصريحها عدة دراسات ميدانية من بينها دراسة لوسر التنقلات اللي انطلقت في جانف 2026، بالإضافة إلى بحوث أخرى تطمح إلى تحديد أفضل الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التنقل. وضفت في الصدد هذين نتائج التشخيص ستوظف لإعداد سيناريوهات مختلفة للتنمية ورؤية استراتيجية في فوق 2040، بالإضافة إلى مخطط يهدف إلى توجيه استثمارات وسياسات عمومية في مجال النقل. وأكدت أن التنقل الحضري يمثل اليوم تحدي شامل لا يقتصر على البنية التحتية للطرقات أو النقل الجماعي فقط، بل يشمل زادة أنماط التنقل اللطيف كما المشي درجة الهوائية، بالإضافة إلى قضايا التعمير وتخطيط التراب. وقالت أنه لا يمكن تخطيط للتنقل دون توفر رؤية حول التوسع العمراني وتوجهاته. واعتبرت أنه تحسين التنسيق بين التخطيط الحضري وتخطيط النقل ضروري للحد من الاكتظاظ وانعكاساته على البيئة وجودة الحياة. من جانب وفاد المدير الرئيسي بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي أنه تم إعداد تقرير أولي بعد سنة من العمل المشترك بين وكالة التعمير لمدينة تونس الكبرى والمؤسسات الشريكة والخبراء اليابانيين. ويعرض التقرير هذايا حسب تصريحه إذن يعرض تشخيص لوضع النقل الحضري وتهيئة المجال والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما يحلل الأطر المؤسسية والتنظيمية والمالية المرتبطة بالقطاع حسب قوله. وكان هذا شعنا في ليزانفو
1: ليزانفو ليزانفو.
3: بعد شوي جولتنا تكون في الأجندة، خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام فام على ارام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا تسمعوا في ارام ماجازين، مازلنا معكم لوقيت هذه، نمشيو مع بعضنا لفقره لاجوندا.
1: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
2: في لاجوندا نبداو بالخبر هذية، وين تنظم اذا الغرفه النقابيه لمراكز وتقويم اصلاح السمع اذا الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه، اللي تنظم من 25 حتى 27 جوان بالعاصمه اذا المؤتمر، اللي يعد منصه علميه هامه لتبادل الخبرات والاطلاع على احدث الابتكارات والتقنيات في قطاع السمعي او السمعيات والرعاية السمعية، ويضم البرنامج محاضرات علمية حول أبرز المستجدات والتطورات في التأهيل السمعي، زراعة القوقعة، إلى جانب اضطرابات الدوران والتوازن وتطبيقية الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. المؤتمر هذا باش يناقش أحدث المستجدات في زراعة القوقعة والسماعات الطبية المتطورة والذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج اضطرابات السمع والكشف المبكر عن اضطرابات السمع. ويشارك في اللقاء هذا العلمي ثلة من الخبراء والمختصين في التأهيل وذي على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب الباحثين والطلبة في علوم السمع والتوازن. في خبر ثقافي، إذن وزيرة الثقافة شؤون الثقافية من أسرار في أشرفت البارح على جلسة عمل تم تخصيصها للاطلاع على وضعية عدد من المواقع التاريخية والمعالم التراثية بولاية تونس، وأكدت في من أسرار في على أهمية الوقوف على مختلف الإشكاليات التي تواجهها بعض المعالم الأثرية بالولاية والبحث عن تدخلات عاجلة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والمصالح المداخلة، فضلا عن إيجاد الإسناد المالي الكافي لحمايتها حافظ عليها من كل أشكال الأتلاف، هذا لما تتميز به المواقع التراثية بتونس من قيمة حضارية وواجهة تاريخية متميزة. المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بتونس بشير التواتي كان شدد على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ عدد من المنشآت الثقافية والمعالم التراثية بشكل خاص. النادي الثقافي طه الحداد يشكو من تدهور الحالة الإنشائية، لجنب كل من دار الثقافة أو دار الجمعيات الثقافية العاشورية ودار الثقافة السيمانية، وهي مباني تراثية تحتاج لترميم وصيانة وإعادة التهيئة، ذي حسب بلاغ صادر عن وزارة الثقافة. وهذا كان عنا في فقرة لاجوندا لليوم.
1: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
2: وقبل ما نختم معكم مشوار، نسلموا على مدام سحر والديديكاس اللي يتسلموا علينا كل، تقول إن شاء الله عشوية ممتعة للجميع، تحب تهدي أغنية الولد أخوها غيث بالراجح بمناسبة عيد ميلاده، وتقول له كل عام وإنتي حي بألف خير وربي يخليك ليام.

0: نقول الغيث كل عام وانت حي بألف خير ان شاء الله بالنجاح بالتألق ورب يعطيك الحاجات المزيانة الكل. شكرا لك مدام سحر بالرجح. دونك هذه بالنسبة للديديكاس لليوم. عفكركم ديما تنجموا تطلبونا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو رما فهم. تخلونا ديما اقتراحاتكم. شكرا لك يهاب براوي على الاخر. عفكركم لزانترفونسيون تاعنا لليوم تلقاهم على الباش فيسبوك راديو رما فام. والبيجي كنت معكم من قدام الميكرو. بقال لي كيفاش نقولكم سيس روحكم وفي لامان.
1: رما ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه نرجع فيها معكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم رما ماجازين من الاثنين للجمعه معايا اني منى البيجي على رما فام.
2: تسمعونا على 3W

0: rmfm.net.
1: تسمعونا
0: @rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك. ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: قيت الشهر على ارام افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: بيبليسيتي
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعلك يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالا؟
5: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج، ستخيكشو غمضي حمالي منيو والبولونة ايناكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: تبليسيتي.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أفام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أفام.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: من بقية الشهر على أرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: المزيكا نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
1: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
3: الموسيقى نون ستوب.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على رام فام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: déjà
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا. مش كفاية.

0: FM.
1: في مساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام، على رما فام.

0: السفر.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

أنا.